0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الدوسري من سورة هود.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الذنب.
1: إليكم مستمعينا الكرام بعضا مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هاتين الآيتين: أي قلب لا يطمئن وهو يركن إلى مولاه ولا يزال يذكره ويأنس به وبالقرب منه. ومن الهدايات أيضا حول الآيتين: إذا داهمت قلبك جيوش الحيرة فادحرها بذكر الله الكثير ترتد على أدبارها خائبة. ومن هدايات الآيتين: المؤمنون الذاكرون في كل وقت تبقى قلوبهم على عروة الإطمئنان وآفاق الأمان، فلا تحلها المخاوف ولا تنزلها المصائب. ومن هداياتها أيضا: العمل الصالح هو قوام الإيمان، فلا بد من الإذعان للحق ثم العمل به ثم السير على مقتضى الإيمان في الحياة كلها. ومن هداياتها أيضا: ما أنعم حياة المؤمن الدنيوية والأخروية، فدنياه محفوفة بطيب العيش المطمئن، وآخرته معمورة بكل ما تقر به الأعين.
2: هدايات من آي القرآن الكريم.
3: من درر الإمام ابن القيم.
4: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الرجاء: الرجاء حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب، وهو الله والدار الآخرة، ويطيب لها السير. والفرق بينه وبين التمني أن التمني يكون مع الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق الجد والاجتهاد، والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل. فالأول كحال من يتمنى أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها، والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها ويرجو طلوع الزرع. ولهذا أجمع العارفون على أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل. والرجاء ثلاثة أنواع: نوعان محمودان ونوع غرور مذموم. فالأولان رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله فهو راج لثوابه، ورجل أذنب ذنبا ثم تاب منه إلى الله تعالى فهو راج لمغفرته. والثالث رجل متماد في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب.
3: من درر الإمام ابن القيم.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.

بكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده

والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور.

وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عثمان الصديقي من سورة الحشر وحتى سورة الطلاق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سور الزخرف والدخان والجاثية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سور الزخرف والدخان والجاثية.
1: حديث قدسي. قدسي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم. حديث قدسي. قدسي.
2: دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة، حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفقنا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية، وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على ضيق فأيقظنا على فرج، وإن نمنا على حزن فأيقظنا على فرح، وإن نمنا على عسر فأيقظنا على يسر. اللهم كن جبرنا حين نكسر، وكن يقيننا حين تعلم أننا نظلم، وكن نورنا وهدانا حين نسقط ونتعثر. اللهم لا تشغل عقولنا بما يقلقها ولا قلوبنا.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: استووا، أقيموا صفوفكم واعتدلوا. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: الحمد لله.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: أذكار الصباح.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
0: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الحج.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد خليل قارئ رحمه الله من سورة الحج.
1: قرآنا عجبا.

0: الباب.
1: سلفنا الكرام رضي الله عنهم الصحابة لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، 10 آيات. فتعلموا القرآن لفظا والعلم والعمل جميعا، ولهذا كان الواحد منهم إذا قرأ الفقرة وآل عمران جد فيهم أي صار عظيما محترما، لأنهم لا يقرؤون كما نقرأ نحن مجرد الفاظ نمرها على اللسان بعد ولا تصل إلى القلب أحيانا، ولكنهم يقرؤون بتدبر وتذكر واتعاظ. وهذا هو الذي نزع البركة من علمنا، أننا لا نعمل به ولا نتذكر.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في المنطقة الشرقية على موجات FM: الدمام 90، الهفوف 90.4، حفر الباطن 89.6، الخفجي 88.2، على موجات FM.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أنا ربك فاخلع عليك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك.

يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى

على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعت

بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى

بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى

0: يوم تنسى.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة طه.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: شرح كتاب التوحيد برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا
3: من برامجنا
2: في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز في
1: الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.
3: وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
2: يخبر الله تعالى أنهم يستسلمون لله جميعهم، فلا أحد إلا سامع مطيع. قال تعالى:

يقول تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً على كفرهم وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحق، كما قال عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه، فينهون الناس عن اتباعه ويبتعدونهم منه أيضا، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم، كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة.

يقول الله عز وجل مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم: واذكر ذلك اليوم وهوله، وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع، كما قال تعالى في صدر سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفي الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، ففي يوم القيامة يجيء من كل أمة شهيد من الأنبياء، فيوجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته، فيكون شاهدًا عليها بأعمالها، كما قال الله عز وجل:

يظلمون. ثم أخبر تعالى أنه بيّن في هذا القرآن كل شيء، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وبيّن كل حلال وكل حرام وما يحتاج إليه الناس في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم، وجعله هدى للقلوب ورحمة

0: البغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقد أمر الله تعالى فيها عباده بالعدل، وهو القسط والموازنة، كما قال عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم ندب إلى الإحسان، وهو قولي وفعلي، كقول الحسنى والأمر بالمعروف والحلم والعفو والصفح. وليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه. وقد روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. وأمر الله عز وجل بصلة الأرحام، ونهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا فيه نهي عن ارتكاب جميع الذنوب، ما كان منها في السر وما كان منها في العلانية، ونهى عن البغي وهو العدوان على الناس. وقد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.

0: تفعلون.
1: يأمر الله بالوفاء بالعهود والمحافظة على الأيمان المؤكدة التي هي داخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. ثم قال الله في تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان: إن الله يعلم ما تفعلون.
2: الوجيز في التفسير.
3: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: الوجيز في التفسير.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الرعد.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو

السيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم.

المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن

بأنفسهم. وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له

وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال.

أخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السماء

الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب.

وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن

عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم

في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعدت

الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن

0: المعين.
1: نعم المعين.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. عدنا لكم والعود أحمد إن شاء الله، ومرحبا بكم في صبيحة هذا اليوم الأحد العاشر من شهر ربيع الأول عام 48 و400 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح العلم والحرف والفكر والثقافة والتوفيق والسداد والسعادة والرفعة في الدنيا والآخرة. مستمعينا الكرام، يقولها لكم بكل الحب والترحاب فريق العمل من إشراف العام الزميل فيحان أسبيعي، في رئاسة التحرير عبد الله الزهراني، في الإعداد والتقديم أخي وصديق سبيت سبيت، ومحدثكم عبد الرزاق العليوي،
4: في التنسيق بندر الحسين، ومن إدارة المحتوى الزميلان عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي، في التنفيذ عبد الرحمن محزري، وهذه تحية من المخرج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال:
8: أصبحنا على

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم أيها الإخوة مما يذكر الله ويشكره أنا الليل وأطراف النهار.
3: الله يحييكم مستمعينا الكرام، وما أجمل حقيقة أن يبدأ المسلم يومه بذكر الله سبحانه وبحمده. يحرص كثيرا ما شاء الله تبارك الله بعض الآباء والأمهات يحرصون كثيرا على تعليم أبنائهم الأذكار بمناسبتها بوقتها، بمعنى إذا خرجوا من المنزل يذكرون أبنائهم بدعاء الخروج من المنزل، إذا أرادوا وهموا الدخول إلى المنزل أيضا يذكرونهم بذلك، إذا انتهوا من الصلاة يذكرونهم بأذكار الصلاة وأيضا دعاء ركوب الدابة وغيرها من الأذكار التي تكون على مدار اليوم والليلة. وإذا علم الطفل أو الطفلة بهذا الذكر في وقته وفي مناسبته يكون إن شاء الله أرسخ وأدعى بإذن الله لأن يطبقه هذا الطفل والطفلة، ولا تسل عن الأجور العظيمة التي تأتيك أيها الأب وتلك الأم حتى بعد رحيلكم عن هذه الدنيا بعد عمر طويل على طاعة الله عز وجل. كل ما ذكر هذا الطفل أو الطفل أو الابن أو الابنة هذا الذكر، وأيضا إذا أصبح هذا الابن مستقبلا معلم أو معلمة أو أب أو أم وأيضا ذكروا أبنائهم، فهذه الأجور تأتيك إن شاء الله في قبرك.
2: أي والله صحيح، وهي كذلك يعني حصن حصين لهم، يعني صحيح أن الأب ولا الأم يعني يعوذ أولاده كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ ابنيه الحسن والحسين، وكما كان إبراهيم عليه السلام يعوذ ابنيه كذلك إسماعيل وإسحاق بقولك أعوذ بك.

0: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان من كل هم من كل علم. لكن كذلك أيضا الابن ولا الابنة إذا تعودوا ذلك هم بأنفسهم أنهم يتحصنوا بهذه الأذكار ويثقون ويوقنون، فإنها يعني تربية لهم على قوة اليقين والعبادة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.
1: الله يحييكم مستمعينا الكرام من جديد في هذه الأسبوعة الجميلة التي تواكب كذلك انطلاق العام الدراسي الجديد، أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في مدارس التعليم العام، كذلك في المعاهد التقنية وفي الجامعات ودور التعليم العالي، كلهم يتوجهون في هذا الصباح الجميل يسلكون طريقا للعلم. نسأل الله عز وجل أن يسهل لهم طريقا إلى الجنة من خلال طلبهم للعلم، وما أجمل حقيقة وأعظم طلب العلم الشرعي، ومن ثم أيضا طلب العلوم الدنيوية الأخرى التي تعين بإذن الله جل وعلا على خدمة المسلمين.
0: إذن نعلم مستمعي الكرام اليوم هو أول يوم دراسي، ولذلك كان عنوان حلقتنا اليوم عام دراسي جديد. عام دراسي جديد يعني كيف الواحد يستقبل العام الدراسي الجديد، وكيف ندخل الطالب في جو الدراسة والمدرسة بعد هذه الإجازة الصيفية، ومش دور الأسرة كذلك في الوقت من العام، وش أبرز العوائق التي تواجه الأسر والمعلمين. دردشتنا حول هذه المواضيع مستمعينا الكرام، ودائما يمكن موضوع النوم له يمكن النصيب الأكبر، يعني كيف الواحد يعود عياله عقب ما كانوا يسهرون في الليل، الآن شلون بيصحون الصباح، شلون بيروحون، وشلون يضبط علاقاتهم الساعة البيولوجية يعني. فكل هذا إن شاء الله سنتناقش حوله مستمعينا الكرام بشيء.
1: ولا نريد يعني إشعال بعض معارك داحس والغبراء حول الأسرة في هذا الوقت. يعني ودك الأب والأم يعني حنانيك على هؤلاء الأبناء والبنات يكون أيضا بلطف وبأيضا بعض العبارات التي تحفزهم على الانطلاق للمدرسة والدراسة. سترى زملائك وتعيش إن شاء الله أجواء جميلة وأجواء سعيدة حتى يكون هناك ترغيب. أما إذا كان هناك يعني نوع من المداهمات الغرف المفاجئة فربما يعني كلها أثر سلبي على هذا الطفل أو الطفلة.
0: صحيح. إذن هذا هو موضوع حلقتنا مستمعينا الكرام، ونستعرض بعض فقراتنا اليوم. طبعا هناك فقرات جديدة، لكن الفقرات اللي معنا اليوم فقرة هدايات من الآيات مع الزميل سلمان العمري، ثم إن شاء الله تعالى الساعة 7 الجولة الصحفية مع الزميل نايف الحربي. هناك فقرة اسمها ليس كمثله شيء، تأملات في الأسماء الحسنى مع الزميلين عبد الرحمن العجاجي وفيصل العتيبي.
1: أيضا مستمعينا الكرام عند تمام 7:30 ضيف الحلقة مع الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني أستاذ التربية الإسلامية بالجامعة الإسلامية بمدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيكون إن شاء الله الحديث مع ضيفنا الكريم حول استقبال العام الدراسي، وأيضا كيف ندخل الطالب جو الدراسة والمدرسة، وما دور الأسرة في هذا الوقت من العام، وما أبرز العوائق التي تواجه الأسر وكذلك المعلمين.
0: الساعة 7:50 إن شاء الله أيها الإخوة نتحدث عن جمعية رعاية الأجيال بمكة المكرمة في محافظة جدة، سنتعرف إن شاء الله عن على هذه الجمعية بمشيئة الله. الساعة 8 حكم كالمعتاد سنوافيكم بموجز الأنباء.
1: أيضا مستمعين الكرام عند 8:05 سنتحدث إن شاء الله عن صدور هذا الأمر الملكي السامي الكريم بتحويل منصة إحسان إلى مؤسسة إحسان للعمل الخيري كمؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، وسيكون إن شاء الله الحديث مع سعادة المهندس إبراهيم بن عبد الله الحسيني الرئيس التنفيذي لمؤسسة إحسان للعمل الخيري.
0: إذن هذه مستمعين الكرام فقراتنا اليوم. طبعا بين هالفقرات هناك فقرات هدى للناس، آيات إن شاء الله ستستمعون إليها بأصوات الندية، بالإضافة إلى مشاركاتكم أيها الإخوة وإبداعاتكم وأيضا سماع أصواتكم عبر وسائل التواصل.
1: وأيضا نشير أبو إبراهيم إلى الموسم الجديد ما شاء الله من البرنامج، يعني حافل ومزدان بهذه الفقرات الجديدة بعناوينها وكذلك بمحتواها. كما تفضلت ليس كمثله شيء، هذه الفقرة التي ستأتينا إن شاء الله كل يوم أحد، وهي تأملات وتفكر في أسماء الله الحسنى بصوت الزميلين فيصل العتيبي وكذلك عبد الرحمن العجاجي. أما يوم الاثنين إن شاء الله ستصافح أسماعكم فقرة كما أنزل مع الشيخ يوسف الدوسري حول تنبيهات وإرشادات حول التلاوة الصحيحة وكذلك الترتيل السليم. أما يوم الثلاثاء فستأتيكم إن شاء الله هذه الزاوية آية وعبرة إن شاء الله،
0: وهذه الفقرة تأتي إن شاء الله مثل ما قال أبو عبد الله كل ثلاثاء، وهي فوائد تربوية وإيمانية منتقاة من قصص قرآنية مختارة مع الشيخ عمر السعيد. يوم الأربعاء أيضا فقرة تأملات، وهي نصوص بديعة خاشعة نتفكر معها في أنفسنا وفي آلاء الله ونعمه علينا، بصوت الزميل عبد الله الزهراني، هذه تأتي إن شاء الله كل يوم أربعاء.
1: الفكرة الأخيرة أبو إبراهيم يوم الخميس مفاجأة، ليتك تذكرها لهم المستمعين.
0: هذه طعم القصص المستمعين مميزة بأصواتهم. أرسل لنا قصة مميزة مرت بك، يعني حنا الآن بنعطيكم رقم واتساب مستمعين الكرام، بإمكانك أنك ترسل قصة مميزة حصلت لك برسالة صوتية على واتساب البرنامج إن شاء الله، وسنعرضها في هذه الفقرة كل خميس. يعني كل خميس إن شاء الله تستمعون إلى أحد المستمعين كانت له قصة وموقف ويعني شيء إبداع مر به في حياته، ونستفيد منه جميع مشيئة الله تعالى كل خميس إن شاء الله. طبعا الرقم 011-4052-999، نفس الرقم اللي تتصلوا عليه فيه واتساب. أرسل إبداعك، أرسل قصتك، يعني أمر مميز ممكن أن يستفيد منه المقدم والسامع، فجزاك الله خير سهل لنا.
1: يعني هو مباشر إذا خزن هذا الرقم الثابت يتحول مباشر إلى واتساب،
0: أي بيلقى في الواتساب
1: يحصل في الواتساب. وأنا والله يعني من أشد الذين ينتظرون هذه الفقرة على أحر من الجمر، يعني حقيقة فقرة جميلة وبيكون فيها إبداعات من المستمعين الكرام كما عودونا، لأن مستمعي إذاعة القرآن الكريم ما شاء الله دائما ذائقتهم رفيعة، فسيكون إن شاء الله يعني حافلة بأشياء نستفيد منها جميعا، قصص نجاح، قصص جميلة، قصص مرت عليهم بهذه الحياة، قصص ربما يكون هناك يعني بعضها ملهمة لنا جميعا.
0: يعني مثلا ممكن واحد يحفظ القرآن مثلا كان مأيس مثلا من حفظ القرآن، ثم وجد طريقة مميزة وحفظ بها القرآن في فترة مثلا مو بشرط أنها تكون وجيزة لكن فترة يعني جيدة، وإنسان مثلا كان طفران ثم أغناه الله
1: ما شاء الله
0: بطريقة يعني
1: لم تخطر على بال
0: عطنا مثل ذي خلنا نترجم.
1: ولا واحد مثلا والله مر مثلا بكرب عظيم جدا وأخبت ودعا إلى الله جل وعلا وقدم هذا الدعاء بصدقة ففرج الله عنه،
0: يا سلام.
1: يعني مثل هالقصص جميلة جدا.
0: إذن مثل ما قال أبو عبد الله ننتظر إن شاء الله هذه الفقرة كل خميس إن شاء الله على الرقم 011-4052-999، فيا مرحبا بكم مستمعين الكرام.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600
2: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
2: 011-4052-999.
3: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: هدايات من الآيات.
6: سورة الملك.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: تبارك أي تعالى وتعاظم وتكاثر خيره وبره. ما أعظمك ربنا وما أكمل قدرتك، أبدعت ما أبدعت من مخلوقات على غير مثال، ولا نملك إلا أن نقول تبارك الله أحسن الخالقين. إن الله هو المالك والمهيمن على كل شيء، وإذا ما استقرت هذه الحقيقة في الضمير فإنها تحدد للعبد الوجهة والمصير لإفراد الله بالعبادة والتقدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، هي حقيقة ينبغي أن تكون في وعي كل مسلم على الدوام. إن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ليبقى مراقبا للصغيرة والكبيرة من ظاهر عمله وباطن نيته. العاقل اللبيب يدرك أن الدنيا مزرعة الآخرة، فينشط فيها بالعمل والإحسان رجاء أن يفوز بالجنة والرضوان. قليل صائب خير من كثير على غير هدى، فالعبرة بحسن العمل لا بكثرته، ولا يكون حسنا حتى يوافق شرع الله ويكون له خالصا.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله وبياكم. إذن مثل ما قلنا مستمعينا الكرام، موضوع حلقتنا اليوم هو عن العام الدراسي الجديد. كيف استعداداتكم مستمعينا الكرام للعام الدراسي الجديد؟ يعني هل عند أحد منكم عنده طريقة جيدة مع عياله في إعدادهم للعام الدراسي الجديد، للحياة الجادة يعني اللي فيها نوم في الليل وصحيان الصباح ومذاكرة وحل واجبات، وبعد ما كان هناك نوع من الفراغ والراحة أثناء الإجازة؟ تحفونا بمشاركتك.
4: وزميلنا أيضا سعد الحوط، يمكن واكب ما شاء الله تبارك الله انطلاقات التعليم في المملكة، والطاولة اللي كانت مشتركة وبجوارها كرسيين، والحين ما شاء الله تبارك الله يعني أصبح هناك تحديثات، وأصبح هناك ما يسمى بالأسبوع التمهيدي، أسبوع تهيئة الطلاب خصوصا اللي في المراحل الأولى، وأيضا اتباع كثير من الأساليب التربوية. وهذه الحياة طبيعتها التطور والنجاح والتوفيق، نتمنى حقيقة لجميع الطلاب والطالبات وكذلك المعلمين الأفاضل والمعلمات الفضليات.
3: يا مرحبا بأخينا موسى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا مسهلا، حياك الله أخي موسى.
5: الله يحييك، صباحكم بخير وبداية موفقة وعام جديد، وكل عام وأنتم بخير، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير.
3: اللهم آمين. الله يحييك شيخ موسى، يبارك.
5: بداية جديدة مع العام الدراسي حقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والإخلاص في القول والعمل.
3: اللهم
5: لو سمحت لي برسالة أولا للأخوة الزملاء المعلمين والأخوات المعلمات والقائمين على تربية الأجيال، بأن يخلصوا النية لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، ثم ليكون صدورهم متسعة لأبنائنا الطلاب ولبناتنا الطالبات، ورسالتهم رسالة عظيمة في رسالة الأنبياء والمرسلين، فمع هذا كله أن يحتسبوا الأجر، فحقيقة أنهم على خير، وهم على حقيقة فخر رائع وفخر يعني حقيقة جدير بالاهتمام من الجميع، فهم بأيديهم لبنات المجتمع وأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، فأسأل الله أن يوفقهم. رسالة أخرى إلى أبنائي وبنات الطلاب والطالبات، بأن يخلصوا في طلب العلم، وأن يدعوا الرسائل السلبية وغيرها، ويتوجهوا لهذه الميزة الجميلة العظيمة الرائعة، وهو تحصيل العلم، وبه إن شاء الله تعالى سيحصل لهم المستقبل المشرق بإذن الله تعالى. رسالة لأولياء الأمور وقواتنا الأمهات، بأن يحثوا أبنائهم وبناتهم على الاجتهاد وبداية جديدة وبداية مشرقة، وأن هذا هو الطريق الجميل للمستقبل بإذن الله تعالى. تحياتي لكل من يقوم على التعليم، ابتداء من الأسرة إلى المدرسة إلى إدارات التعليم إلى وزارة التعليم إلى مقام حكومتنا الرشيدة، التي لا تألو جهدا في تقديم كل ما في وسعهم لخدمة أبنائنا وبناتنا الطلاب، في توفير كل الإمكانيات التي أتيحت لهذا المجتمع الرائع المتمثل في المملكة العربية السعودية رائدة العلم والتعليم.
3: الحمد لله. الله يجزاك خير أخوي موسى على المشاركة الجميلة وجميل حقيقة أن ابتدأنا ما شاء الله تبارك الله بهالمشاركة الرائعة المعدة عددا جيدا. شكرا لك أستاذ موسى من جيزان.
4: حياك الله. السلام وبركاته. حياك الله يا نايف.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك.
2: عودا حميدا وصباحكم خير وأسعد الله بلادنا وأوقاتنا وأوقاتكم وجميع المسلمين بخير يا رب العالمين.
4: اللهم أمين. الله يصبحك بالخير والسرور والحبور. حياك الله وبياك.
2: ما في أجمل من تحفيز الدعاء. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وبلادنا وجميع المسلمين. أسأل الله أن يوفقهم وينور بصائرهم. أسأل الله أن يسددهم. أسأل الله أن يلهمهم الإخلاص في القول والعمل وكل القائمين على العملية التعليمية يا رب العالمين.
4: اللهم أمين. الله يجزاك خير. وش ذكرياتك عن بداية الدراسة حينما كنت بالصف الأول ابتدائي يا نايف؟
2: قبل أجيب على السؤال بس أذكر الناس بقول الله عز وجل. يقول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فأوصي نفسي وكل من يسمعني بتقوى الله عز وجل. الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن أراد أن يكون فقيها يتعلم يفتح الله عليه فليتق الله وليكثر من الدعاء والاستغفار والجد والاجتهاد. أما الذكريات والله ذكريات كثيرة لكن حتى لا أطل عليكم يعني لنا مواقف كثيرة مع أساتذة كرام أجلاء لا نملك لهم إلا الدعاء. فنسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين.
4: اللهم أمين.
2: وخاصة الوالدين أن يرحم أبي وجميع المسلمين يا رب العالمين.
4: يا رب. الله يجزاك خير يا نايف. نورتنا وسعدتنا. شكرا جزيلا لك.
3: جزاك الله خير نايف من الأحساء. معنا من مكة محمد. محمد السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: يا مرحب يا مرحب.
6: صباح النور والخيرات والبركات.
3: صباح الفل والياسمين والكاذي.
6: الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فأعلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الإمام البخاري رحمة الله عليه بوب بابا في الكتاب العلم باب العلم قبل العمل. العلم نور العلم هدى يهتدي به الناس إلى كل خير. نسأل الله عظيم أن يكون عام خير وبركة وعز وفخر للإسلام والمسلمين يا رب. نسأل الله أن يوفق الشباب.
3: آمين.
6: نسأل الله أن يوفق الشباب إلى كل ما فيه خير وصلاح العباد والبلاد وأن ينفع بهم.
3: آمين. اللهم
6: جزاكم الله خير وما ما قصر. جزاكم الله خير
3: ما قصرت أخي محمد مكة. الله جزاك خير على هذه الدعوات الطيبة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع شبابنا بهذا العلم الذي يتلقونه في مدارسهم وفي معاهدهم ينفع بهم بلدانهم وأمتهم وأنفسهم وينفع بهم جميع المسلمين. من معنا؟
4: السلام عليكم.
3: السلام عليكم الله.
4: حياك الله يا أحمد من الدمام.
7: الله يحييك. صباح الخير.
4: الله يصبحك بالخير والسرور. حياك الله وياك. تفضل.
7: الله أسأل الله لنا ولكم التوفيق وأسأل الله أن يوفق أبنائنا الطلاب جميعا.
4: اللهم
7: وأن يرزقنا القول والعمل وأن يعيننا نحن وأساتذتهم الكرام نحن كأولياء أمور على تربيتهم وإنشائهم نشأة صالحة خدمة لهذا الدين وهذا الوطن العظيم.
4: اللهم امين.
7: بادي ذي بدي انا اخوكم احمد مقيم في الدمام من اليمن.
4: نعم نعم واكرم. الله يحييك.
7: الله يحييكم جميعا. اود ان اشكر هذا البلد العظيم وهذه الدوله العظيمه وهذه الحكومه الرشيده احتضنت ابنائنا ودرستهم في المدارس الحكوميه ساوتهم بابنائهم لم تقل هذا يوما هذا طالب يختلف عن هذا. كلمات الشكر والله العظيم لا تفي هذا البلد العظيم. احتضننا نحن مقيمين واحتضننا أبناءنا واحتضن كثير. والله كلمات الشكر لا تفي ولا تسعها ولو كتبنا بمداد البحر.
4: الله يحييك.
7: أسأل الله العظيم أن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه وإن كان من شيء يوده هذا البلد العظيم منا فنحن أول من يقدم في الصفوف الأمامية. نسأل الله لنا ولكم التوفيق.
4: الله يجزاك خير أخي الفاضل الكريم، وأنت من إلى من الشقيق، وأيضا كافة المقيمين على أرض هذا الوطن يعدونه وطنهم، وأيضا نحن نرحب بهم قيادة وشعبا، وهم لا نقول ضيوف علينا، هم منا وفينا. فالله يحييكم جميعا ونسعد بكم ولله الحمد والمنة. تذكر أيضا نعمة الله علينا جميعا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم. جمعنا الله على المحبة وعلى التعاون على البر والتقوى من خلال اعتناقنا جميعا لهذا الدين الحنيف. فالله يحييكم ونسعد بكم جميعا أحبتنا أحبة كرام على أرض هذا الوطن العظيم المجيد. فجزاك الله خير على مشاعرك، وحقيقة أنها أثرت بي كثيرا، فالله يجزاه خير. ونتحول فاصل لزميلنا أبو الوليد.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك أصبحنا، ليس كمثله شيء.
8: اللطيف جل جلاله، اللطيف الذي يلطف بعباده وأوليائه فيسوق إليهم البر والإحسان من حيث لا يشعرون، ويعصمهم من الشر من حيث لا يحتسبون، ويرقيهم إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد على بال، حتى إنه يذيقهم المكاره ليتوصل بها إلى المحاب الجليلة والمقامات النبيلة. وإذا أراد الله شيئا هيأ أسبابه ويسرها وإن كانت في غاية الصعوبة والبعد. قال يوسف عليه السلام بعد أن تذوقها بصورة عملية في كل مواقفه الحياتية: إن ربي لطيف لما يشاء. فعندما أراد اللطيف أن يخرج يوسف عليه السلام من السجن لم يرسل ملكا يخلع بابه ولا صاعقة تهدم جدرانه، بل أرسل رؤيا تكون سببا خفيا لطيفا تخرج يوسف من أصفاد الظلم.
9: ولما شاء الله اللطيف أن يعيد موسى عليه السلام إلى أمه لم يقم حربا بين بني إسرائيل وفرعون وملئه، بل جعل موسى يرفض حليب المرضعات إلا حليب أمه. وبهذا الأمر اللطيف الخفي يعود موسى إلى أمه بعد أن صار فؤادها فارغا.
8: الله لطيف بعباده، فمن لطفه بعباده أن هداهم إلى الخير هداية لا تخطر ببالهم بما يسر لهم من الأسباب الداعية إلى ذلك من فطرتهم على محبة الحق والانقياد له وإيزاعه تعالى لملائكته الكرام، أن يثبتوا عباده المؤمنين ويلقوا في قلوبهم تزيين الحق واتباعه.
9: ومن لطفه أن قيض لعباده كل سبب يعوقهم ويحول بينهم وبين المعاصي، حتى إنه تعالى إذا علم أن الدنيا والمال والرياسة ونحوها مما يتنافس فيه أهل الدنيا تقطع عبده عن طاعته أو تحمله على الغفلة عنه أو على معصية، صرفها عنه وقدر عليه رزقه. ولهذا قال هنا: يرزق من يشاء بحسب اقتضاء حكمته ولطفه. اللهم يا لطيف ألطف بنا في أمورنا كلها.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: استمعنا أيها الكرام لهذا الفاصل مع الزميل عبد الله الزهراني، الله يعطيه العافية. هذا زميل فيصل
4: مع بداية العام الدراسي تحتاج إلى نوع من اللياقة البدنية يا أبو إبراهيم.
3: أي والله اليوم
4: اللياقة الصوتية
3: معذوري اليوم مع بداية العام. طيب الزميل فيصل بن جديان الله يسعده ويبارك لنا وله يا رب.
4: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث في هذه الحلقة حول بداية عام دراسي جديد. وكما قلنا يعني أنا قد يكون المعلمين والمعلمات ما شاء الله الحين دخلوا فصولهم، لكن أقول مثلا والدة المعلم أو والدة المعلمة أو زوجة المعلم وغيرهم، ودنا والله يوصلون هذه الرسالة أنهم يحتسبون، وإن شاء الله أنهم محتسبين بس يجددون النية احتساب الأجر والثواب من الله جل وعلا، لأن هؤلاء الأبناء والبنات تراهم مشاريع دعوية، كل ما غرست بهم فضيلة ولا أمر طيب طيب ولا علم جيد بإذن الله جل وعلا. كل ما فعله هذا الابن أو البنت أو الطالب والطالبة سيأتيك إن شاء الله يعود عليك بالنفع والفائدة، حتى لو كانت مهارات حياتية أو علوم يسمونها العلوم العلمية البحثة زي الطب والهندسة وغير ذلك. إذا مثلا ساهم هذا الطالب بعد أن يكبر يدخل كلية الطب يتخرج طبيبا وساهم في علاج مثلا مسلم أو مسلمة، إن شاء الله لك يعني كفل من هذا الأجر والثواب من الله جل وعلا. وترى الله عز وجل يعني ليس مثل البشر، البشر مهما كان ثريا وعنده ثروة ترى يحسب بالقلم والورقة، أنا صرفت كذا أعطيت كذا كذا، لكن الله عز وجل خزائنه لا تنفذ سبحانه وبحمده، يعني أجور وأفضال عظيمة من الله جل وعلا.
3: أي والله، ولذلك فعلا يحتاج كلنا والله يعني نحتاج، لكن المعلم يمكن بشكل خاص أنه موضوع تجديد النية وحسن أيضا التعامل مع الطلاب، خاصة مع بداية يمكن العام الدراسي. أنا سبحان الله أمس أو قبل أمس كنا نسولف مع بعض الشباب، قال والله إني أذكر واحد مدرس عندنا في المدرسة كان في تحفيظ القرآن، يقول يعني ما يبذل جهد كبير بس يعطينا كلمات كذا محفزة، يقول وحفظنا جزء كبير من القرآن بسبب كلامه.
4: الله
3: يقول أنا أحسب إنه الحالي يوم يمكن بعد فترة بعد سنين أسولف أنا ومجموعة قال فلان الله يذكره بالخير الله يجزاه خير يدعو له العالم بعد عشرات السنين.
4: صحيح.
3: والموضوع يحتاج فقط إلى حسن نية وحسن تعامل وابتسامة وكلمة طيبة مع إخلاص في العمل وتأدية العمل على الوجه الأكمل، والإنسان إن شاء الله يعني يستطيع على ذلك، ليس شيء معجزة ولا صعب لا والله.
4: حتى أبو إبراهيم أنت مثلا حضرت مناسبة الزواج ورأيت أحد المعلمين اللي لهم بصمات جيدة وإيجابية، تجدك يعني تناضل من أجل السلام عليه وتقبيل رأسه والدعاء له. بالمقابل لا قدر لو كان في واحد مثلا أساء لك بكلمة أو شيء تجدك تتحاشى يعني النظر إليه، ولم ربما تسلم عليه سلام بارد وباهت صراحة.
1: اللهم بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظاً وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءاً من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
10: بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
4: الجولة الصحفية مع الزميل الجميل نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحك الله بالخير.
11: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك أستاذ عبد الرزاق، بيت المستمعين، فريق البرنامج.
3: صباح النور والسرور يا مرحبا أبو فهد،
11: حياكم الله ونسمع منكم الجولة.
3: بسم الله. برعاية وزير الداخلية، الرياض تستضيف مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026. المملكة الثانية عالميا في المساعدات الإنسانية. اليونسكو تختار السعودية لاستضافة منتدى اتفاقيات الذكاء الاصطناعي.
4: 6 ملايين طالب وطالبة يستأنفون العملية التعليمية بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
3: المملكة تتقدم 4 مراتب في تقرير السعادة لعام 2026.
4: الصناعة تفتح باب الابتعاث المبتدئ بالتوظيف.
3: سلمان للإغاثة ينفذ 188 مشروعا بقيمة تتجاوز 109 ملايين ريال في 15 دولة حول العالم.
4: تمديد القبول المباشر بالكليات التقنية حتى الأسبوع المقبل، والمقاعد الشاغرة تتجدد فوريا.
3: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه يدعو إلى الكشف المبكر عن التسربات.
4: أخيرا منها أن القراءة في الظلام تفسد النظر، 8 خرافات صحية صدقناها لسنوات.
3: إحنا تصدق خرافة ولا صدق اللي تفسد النظر؟
4: والله ما أدري، نشوف خرافات.
3: طيب بعد نعود الخبر الأول، برعاية وزير الداخلية، الرياض تستضيف مؤتمر حوار الأمن والتاريخ.
11: نعم، مثل ما ذكرت أستاذ بي، تستعد عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض استضافة مؤتمر حوار الأمن والتاريخ 2026 الذي تنظمه وزارة الداخلية برعاية وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود خلال الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر القادم، تحت عنوان تاريخنا ومستقبلنا أمن ونماء. ويتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 50 جلسة حوارية وتفاعلية بمشاركة تتجاوز 160 متحدثة من داخل المملكة وخارجها على مدى 3 أيام بمجموع يتجاوز 60 ساعة من الحوار والتفاعل، فيما يتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 5000 زائر بمشاركة أكثر من 30 جهة.
4: دائما هذا الوطن العظيم يرتقي فوق هام السحب من خلال هذه الإنجازات المتوالية لهذا الوطن العظيم، المملكة الثانية عالميا في المساعدات الإنسانية ما شاء الله.
11: مثل ما ذكرت عبد الرزاق، حلت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثانية عالميا والأولى عربيا بين الدول المانحة بإجمالي مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت 145 مليار دولار، شملت 8997 مشروعا في 175 دولة في تجسيد لدورها الإنساني والتنموي ومد يد العون للمحتاجين حول العالم. وكذلك عندما نذهب إلى نقطة برضو يقوم عليها مركز الملك سلمان، مبادرة لحقق الفريق الطبي التطوعي السعودي التابع للمركز رقما قياسيا عالميا غير مسبوق بزراعة 42 قوقعة سمعية خلال 14 ساعة ضمن برنامج سمع السعودية الطبي التطوعي لزراعة القوقعة والتأهيل السمعي للأطفال السوريين في مدينة الريحانة بتركيا، كذلك في إنجاز يجمع الخبرة الطبية وروح التطوع ويمنح الأطفال فرصة جديدة للسمع والتواصل.
3: اليونسكو تختار السعودية لاستضافة منتدى اتفاقيات الذكاء الاصطناعي،
11: وهذا برضه خبر مهم جدا. اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو المملكة العربية السعودية لاستضافة النسخة الرابعة من المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي 2026، وينظم المنتدى بالشراكة مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي برعاية اليونسكو وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية السعودية للتربية والثقافة والعلوم.
4: ما شاء الله تبارك الله، 6 ملايين طالب وطالبة يحملون أمال هذا الوطن العظيم ويستأنفون العملية التعليمية بعد تمتعهم بالإجازة الصيفية.
11: الآن هم تقريبا بعضهم يمكن وصل أو قريب من مقاعد الدراسة أو فصول الدراسة، ولكن من الأشياء الحقيقة الملفتة مواليد كورونا اللي هو 2020 ولدوا مع إغلاق مدارس العالم واليوم يفتحون أبوابها لبدء رحلتهم الدراسية. وهنا خبرنا يعني استعدادات مدارس التعليم أو استعدت مدارس التعليم بالمملكة العربية السعودية لاستقبال أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة مع انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم وسط جاهزية متكاملة شملت المدارس والكوادر التعليمية والإدارية والبيئية، وبما يضمن بداية منظمة ومستقرة للعام الدراسي. وتنتظم العملية التعليمية في نحو 32 ألف مدرسة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة فيما يعود أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة للميدان التعليمي. وكذلك يعني يمكن سمعنا كلام الوزير وهو يتحدث عن التعليم اللي هو وزير التعليم يوسف البنيان، أعلن خلال مؤتمر الصحفي الأسبوع الماضي أن دوام المعلمين والمعلمات ينتهي بنهاية اليوم الدراسي وفق الجدول المعتمد لكل مدرسة.
4: أنت أبو فهد يبدو أنك مررت بتجربة ربطة الشماغ المحكمة التي لا تفك إلا إذا عدت للمنزل.
11: طبعا هذه خلاص خلاص من البيت لا من غرفة البيت إلى غرفة الفصل مثل ما يقولون.
3: طيب فهد، من ضمن الأخبار في تقرير السعادة المملكة تقدم 4 مراتب.
11: نعم، حققت المملكة العربية السعودية تقدما كبيرا في تقرير السعادة العام 2026، جاءت في المرتبة 22 عالميا من بين 147 دولة بتقدم 10 مراتب عن ترتيبها العام الماضي. ويعتمد التقرير هنا على استطلاعات رأي تشمل أكثر من 140 دولة تقيس مستوى رضا الأفراد عن حياتهم وفق عدة عوامل رئيسية أبرزها الناتج المحلي والإجمالي للفرد والدعم الاجتماعي ومتوسط العمر الصحي المتوقع والكرم ومستوى مكافحة الفساد. ولله الحمد دائما المملكة العربية السعودية جمعنا مؤشرات كثيرة يعني تتقدم، ومن ضمنها هذا المؤشر، وتؤكد النتيجة نجاح الجهود المبذولة ضمن رؤية المملكة 2030 عبر برنامج جودة الحياة الذي يعتمد هذا التقرير كأحد المؤشرات المرجعية له.
4: ما شاء الله تبارك الله، يعني أبناء الشعب السعودي وأيضا المقيمين إن شاء الله محققين التوحيد ومحافظين على فروضهم فيبشرون بالخير والسعادة من الله جل وعلا. أيضا ما شاء الله الصناعة وفتح الباب الابتعاث المبتدئ بالتوظيف.
11: نعم نسمع دائما عن الابتعاث المنتهي بالتوظيف، وهنا أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء التسجيل في برنامج الابتعاث المبتدئ بالتوظيف في شراكة مع جهات ضمن مسار واعد التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، يهدف إلى تمكين الكفاءات الوطنية في عدد من التخصصات الصناعية. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة وهو يتحدث أن البرنامج تمتد فترة تنفيذ 6 أشهر ويستهدف ابتعاث الطلاب والطالبات لدراسة الهندسة الفنية والمنتجات والتسويق الصناعي والمبيعات الصناعية في فرنسا وألمانيا، مشيرا أن التسجيل في البرنامج يستمر حتى 26 طبعا أعطى تواريخ من ضمنها 26 أغسطس 2026.
3: تمديد القبول المباشر في الكليات التقنية حتى الأسبوع الجاي.
11: نعم، تتجه عدد من الكليات التقنية إلى تمديد فترة القبول المباشر للمتقدمين في برامجها التدريبية حتى الأسبوع المقبل لإتاحة فرصة إضافية للالتحاق بالتخصصات المختلفة بناء على المقاعد الشاغرة. وتأتي هذه الخطوة لاستيعاب الراغبين في والاستفادة من المقاعد التي يتم إخلاؤها نتيجة إلغاء بعض المتقدمين لقبولهم السابق، توفير مساحة زمنية للمتقدمين. وأوضحت يعني أو ما يتحدث عن الخبر هناك إيضاح من المسؤولين هناك أن عملية إلغاء القبول تتم أما عبر بوابة قبول إلكترونية أو من خلال الكلية مباشرة.
4: نعم، ماذا عن فاتورة المياه عندك أبو فهد؟ عسمها مرتفعة.
11: والله بين لكن ما شاء الله هنا دعا المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه مائي إلى الكشف المبكر عن التسربات المائية داخل المباني لما يسهم في من الحد من فقد المياه والمحافظة على الموارد المائية في القطاع الحضري. وأوضح المركز أن بعض التسربات قد لا تكون ظاهرة للمستهلك على أنه يمكن الاستدلال عليها من خلال مؤشرات مثل ارتفاع استهلاك المياه بصورة غير معتادة أو ظهور الرطوبة في بعض المواقع، مما يستدعي فحص منظومة المياه داخل المبنى والتأكد من سلامتها. وأشار إلى أن خدمة كشف التسربات والتدقيق المائي متاحة إلكترونية عبر منصة وتطبيق نما، بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى مقدم خدمات مرخصين وفق إجراءات رقمية ميسرة. أنا أشوف دائما الماء لازم تكشف عليه، لا تعتمد على النظرة العادية أو أنك تقول لا والله أنا ما عندي تسريبات، لا ممكن يكون تسريب بسيط. السيفونات هذه لو تشوفه تنقيط بسيط تحسب انه يعني عادي، ترى يسحب كمية هائلة من الماء.
4: وإذا شفت الجدار بعد لونه متغير قد يكون هناك تسرب، فربما تتفاجأ بفاتورة باهظة والسبب هو وجود تسريبات عندك أنت ما اكتشفتها، فالواحد ينتبه ويحذر من ذلك.
11: أنا أعرف أشخاص وصلت فاتورة عندهم 15,000 و20,000 ولقوا عندهم تسريبات حاجات بسيطة لكنها كانت فعلا تعطيك يعني أو تسحب منك فاتورة عالية.
3: صحيح. طيب فهد، الحين القراءة في الظلام تفسد النظر، هذه خرافة ولا صدق؟
11: شوف، هو يقول لك نميل إلى تصديق كثير من المعتقدات القديمة المتعلقة بالصحة والتغذية واللياقة البدنية، لكن بعض هذه المعتقدات لا يستند إلى أدلة علمية مع تطور الأبحاث الطبية. اتضح ان بعض النصائح التي سمعناها لسنوات قد تكون عبر يعني او غير دقيقه او تحتاج الى بعض على قولتهم التصحيح. هنا سؤالك يعني يقول هل وين السؤال وش يقول؟ هل
3: النقطه
11: اللي القراءه في الظلام ولازم انتبه لها، لان بالفعل ان القراءه بعض الناس يقول لا تقرا في الظلام، هل يمكن ان دقيقه هل تؤدي القراءه في الاضاءه الخافته الى افساد النظر؟ لطالما حذر الأباء أبنائهم من القراءة في الضوء الخافت خوفا على عيونهم، لكن لا توجد أدلة قوية على أن القراءة في إضاءة منخفضة تسبب ضررا دائما للعين. وقد تؤدي القراءة في ضوء خافت إلى إجهاد مؤقت للعين لكنها لا تسبب تلفا دائما في النظر. وقد يكون استخدام قارئ إلكتروني بإضاءة خلفية أكثر راحة عند القراءة ليلا، لكنه قد يؤدي أيضا إلى إجهاد العين الرقمي، كما أن التعرض للشاشات في الليل قد يؤثر في النوم. يعني هذه من بعض الناس اللي يقولك والله، وفعلا ترى شوف في النهاية اللي يحكمها الطبيب أو تحكمها عينك أنت، أحيانا ترى عين تفرق. ممكن بعض الناس لو يقرأ في الظلام تأثر على نظرة، فما أنا ما أشوف أنه دائما الاستشارة الطبية أهم من حتى من الدراسات أو من بعض المقولات. صحيح. نسمع.
4: وفي حقيقة تقول أن تجاوز وقت الجولة الصحفية قد يفسد جو البرنامج بشكل عام، فلعلنا نختم أبو فهد.
3: بس العين عن العين تفرق، هذا يصلح بيت شطر بيت كذا.
4: إيه خلاص، لعله يكمل أبو فهد إن شاء الله. الله يجزاك خير أبو فهد، شكرا جزيلا لك على الجولة الجميلة. الله يحفظك.
11: في أمان
4: الله. الله يجزاك.
1: اللهم بك أصبحنا.
12: بك أصبحنا. بك أصبحنا.
10: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
1: اللهم بك أصبحنا.
12: بك أصبحنا.
13: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: سمعنا ما شاء الله تبارك الله لهذه التلاوة الطيبة والصوت الندي للقارئ نعمة الحساني وفقه الله.
3: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث في هذا اليوم الجميل وفي هذه الأسبوحة الرائعة لنا جميعا حقيقة في مجتمعنا السعودي الجميل حول انطلاقة العام الدراسي الجديد، وأيضا أبنائنا وبناتنا ما شاء الله في مدارس التعليم العام وكذلك في التعليم العالي، ومتوجهون في هذا الصباح الجميل لطلب العلم. ونعرف أن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا عظيما لمن التمس، من التمس طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وكما قال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فما أجمل حقيقة دائما نذكر أبناءنا وبناتنا وكذلك المعلمين والمعلمات وأصحاب الفضيلة من أعضاء هيئة التدريس وكذلك عضوات هيئة التدريس في الجامعات بقضية احتساب النية وتجديد، أن إن شاء الله هم محتسبين باستجديد النية بين ألفينا والأخرى، خصوصا مع انطلاقة هذا العام الدراسي. وأيضا المستمع الكريم محمد بن دروم يذكرنا حقيقة بأمر مهم جدا، وهو أن الإنسان حفظك الله والمسلم خصوصا في هذه الأيام، أبو إبراهيم يمكن هالعصر يقولك راح تجيب مثلا مرايل ولا حقيبة ولا أدوات مدرسية، أنك تحتسب طلبات المدارس ومصاريف الأولاد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أنفق المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبها كانت له صدقة. وهذا في البخاري هذا الحديث. قال ابن تيمية رحمه الله: طلب الحلال والنفقة على العيال باب عظيم لا يعدله شيء من أعمال البر. الله، فالواحد يعني يحرص على ذلك.
2: أي أيوة والله، ويعني هو أيضا موضوع التجديد النية. أنا سبحان الله كنت مرة يوم كنت تقول جدد النية، ذكرت كنت جالس في مجلس واحد يقولني تقاعدت من التعليم، هو معلم يقول تقاعدت يعني خلاص وصلت حدي، وصلت 60 سنة
3: ما شاء الله تبارك.
2: واحد ثاني كان باقي له يجي 5 سنين وكذا، قال والله الظاهر إني تعبت بتقاعد. قال لا لا يا أخي، هذا باب فتح الله لك تعلم الناس فيه الخير.
3: ما شاء الله،
2: الله سخر لك الطلاب اللي يجلسون عندك وقصب عليهم يركزون معك عشان ياخذون درجات وتاخذ عليها رزق وخير، وتترك وتغلق هذا الباب اللي فيه خير وفيه دعوه وفيه تعليم الناس الخير وفيه استغفار، يعني صلاه الله وملائكته والحيتان في البحر، تترك هذا الباب وتتقاعد. لا يا اخي، اصبر وصابر وابشر. هنا عرفت سبحان الله يعني بين الإنسان اللي أديها كوظيفة،
3: صحيح،
2: يعني وظيفة ترزق الله بس، والإنسان لا اللي رسالة فعلا. أيوه، أديها كرسالة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني دائما يذكر أنه يدلنا جل وعلا على حسن النية وحسن القصد.
3: وأنا بسألك أبو إبراهيم، يعني وحنا أجواء المدارس والأسئلة وكذا، يعني حتى نستفيد منك حقيقة، اللي هو قضية مناط قبول العمالية، يعني يكون على أمري.
2: أي أمر صحيح، اللي هو الإخلاص. صحيح. والاتباع.
3: والاتباع، الاتباع، الإخلاص، يعني إن شاء الله الواحد يتعلم أن يكون أعماله خالصة لوجه الله عز وجل، لكن الاتباع كيف تكون أعمالنا موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم.
2: صحيح.
3: العلم الشرعي. صحيح. العلم المؤصل، العلم الذي يؤخذ أيضا من العلماء الموثوقين الراسخين في العلم، لكن إذا ما تعلمت ما تستطيع أن تعبد الله عز وجل حق عبادته. ولذا البعض ربما تقول له مثلا تجد كبير في السن وتجدها، وأنا حاورتهم يعني بعضهم أمي يقول مثلا في الوضوء يعني يتوضأ مثلا من الرسخ إلى المرفق ما يغسل يده.
2: أيوة.
3: يقول يا أخي ما حد علمنا. أيوة. تجيك على طول يقول والله يا أخي جزاك الله خير نورتنا، والله ما حد علمنا. فيعني قد يكون هو ما أخذ قسط وافر من التعليم والعلم، وبالتالي هذا يؤثر كذلك على عبادته، لأن الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية السرمدية في الآخرة، ولا يتحقق ولا يتأتى معرفة العبادات وكيفية أدائها وحتى بإذن الله عز وجل تكون موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلا من خلال العلم.
2: لا شك. حياكم الله مستمعين الكرام، وحيا الله أيضا اتصالاتكم على الرقم 011-4529-999. معنا نجا من جدة.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا مرحب.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير.
2: وصباحك أخي نجا، يا مرحب.
4: معكم معلم متقاعد 35 سنة الحمد لله في التعليم الابتدائي.
2: ما شاء الله.
4: أولا دعوة صادقة، أسأل الله الكريم رب العظيم في هذا اليوم المبارك أن يوفق جميع المعلمين والمعلمات إدارة ذلك. هذا هو الرسالة الأولى لزملائي المعلمين والمعلمات، وأنت تخرج من بيتك كل صباح استشعر أنك تعلم أبناء المسلمين الخير لتظهر بنية العمل.
2: يا سلام.
4: ثانيا الرسالة للأم والأب، لكل أم وأب، الجدية التامة من البداية، ولا تسوف، ونظم وقت أبنائك من أول يوم، لا تسوف بكرة بعد، لا.
2: جميل.
4: الثالث الدعاء للأبناء بالتوفيق والسداد في هذا، وأعرف أنكم ما شاء الله صاد كثيرة، هذه مشاركتي، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: الله يسعدك أستاذ نجا، جزاك الله خير على يعني المشاركة الجميلة من أستاذي متقاعد، نسأل الله يجزيك خير الجزاء ويبارك فيك.
3: وأنا أيضا أستمع أبو إبراهيم إلى حنجرته، يبدو أنه أتعبها في تعليم الطلاب، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، فنقول هنيئا لك والحمد لله على المسيرة المظفرة، وأبشر بالخير من الله جل وعلا، فأن تدل هؤلاء الطلاب على الخير وعلى دروب الإحسان، فالله عز وجل يعني لا يضيع أجرك يا ربي يا كريم، وأبشر بالخير من الله الرزاق الكريم الوهاب سبحانه وبحمده.
2: وأيضا من كل الجميل، بعض العلماء يقول لو أن إنسان عمل عملا ولم يكن مخلصا فيه، أو ما كان على باله يعني أدي وظيفته وكذا، ثم بعدين ندم قال ليت عملي كله كان لله، يعني وكل ما علمت وأنا أكون مخلصا فيه لله سبحانه وتعالى، قال العلماء أنه يكون عمله إذا ندم وتاب الله سبحانه وتعالى يكون عمله السابق إن شاء الله لله.
3: يا سلام.
2: لأنه حكم الحزام حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أننا كنا نعمل بعض الأعمال في الجاهلية، يعني يريد منهم مدح والثناء وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، معنى ذلك أنه يحسب لك إذا الإنسان يعني بعدين ندم وأخلص الله سبحانه وتعالى وود أن عمله دائما كان لله خالصا له، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع صدق نيته، والله سبحانه وتعالى جواد كريم واسع الفضل جل وعلا.
3: أنا سمعتها منك أبو إبراهيم زمان وما شاء الله تبارك الله، تذكرتها قبل يومين وثلاثة، نفس هذه العبارة ذكرتها قبل 3 سنوات وكذا، فيعني أصبحت زي البشارة والحافز للمسلم والإنسان أن يواصل يعني تجديد النية واحتساب الأجر من الله جل وعلا.
2: وأنا أذكر يا شيخ واحد من شيخ جزاه الله خير، يعني إحنا كنا في مرحلة تعرف الإنسان يتنازع أحيانا بعض النوايا، أحيانا في أي مجال مجالات في مثلا في دعوة لله سبحانه وتعالى، يجي النية مرة تضبط مرة ما تضبط،
3: يجاهدها
2: وهو ياها في شلو حق
3: تتقلب
2: فعلا، يقولون النية شرود يعني، فهذا طمأن الشيخ، قال أنتوا اعملوا وجاهد نيتك واعمل، لا توقف، لا تقول لا يمكن نيتي بأوقف، لا اعمل اعمل اعمل، وبعدين لو أنك كانت نيتك لك عليها مجرد أنك صدقك مع الله سبحانه وتعالى وصدق توبتك وإنابتك سيحول الله كل أعمالك خالصة لوجهه.
3: وهذا أيضا ترى الشيطان بعض المرات ما يدخل الإنسان من معاصي، إذا شافه ما شاء الله بعيد عن المعاصي دخل عليه من أيضا النيات والطاعات. صحيح. ثم يقول يا رجال أنت تبي شهرة وتبي الناس يثنون عليك، توقف، لأنك إذا وصلت ترى تبتقع بالشرك وكذا، فيبدأ يلبس عليك فتتوقف عن البذل في أمور الخير، لا أنت علقوت مسفهة وادعو الله عز وجل وجاهد نيتك وابشر بالخير من الله. حياك الله يا أبا سعود، طولنا عليك، حياك الله وبياك.
1: معك سعود من الخبر، صباح الخير.
3: أكرم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير، حياك الله يا سعود.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير للجميع. أولا طال عمرك نهني قيادة التعليم بمناسبة العام الدراسي الجديد، وعلى رأسهم معالي الوزير الأستاذ يوسف البنيان، وكذلك جميع الطاقم التعليمي والإداري وأبنائنا وبناتنا الطلاب.
3: جميل.
1: ونسأل الله أن يكتب لهم عام دراسي حافل بالإنجاز والسداد بإذن الله تعالى. وهذه مشاركتي وجزاكم الله خير.
3: الله يجزاك خير يا سعود، من الخبر شكرا جزيلا لك على هذه التهنئة، وبيض الله وجهك وجمل الله حالك وتقبل الله دعواتك.
2: اللهم أمين. الله يجزاك خير يا سعود. يمكن أكثر أشياء أبو عبد الله موضوع النوم ذي الأيام. أنا الحقيقة مجرب، تعرف أنت الأطفال أحيانا يسهرون في الليل،
3: صح،
2: ثم يبدون يمغطونها شوي في الصبح، ما يرقدون إلا الساعة 8،
3: ثم يتخلّى وجبة إفطار،
2: أي ثم يجي فطور، هم يمغطونها شوي للظهر، فأنت خليهم يمغطونها،
3: أي
2: خلهم يمغطونها، ثم بعد كذا تلقاه ينوم مثلا أحيانا الساعة 2 الظهر، ولو بقايم إلا يمكن 2 في الليل. طبعا يتقوم يصلي إذا كان من الصلاة ولا هو صغير، شفت، ثم خلاص بشوي اللي هو إن شاء الله شابك مع المدرسة،
3: صحيح،
2: لكنك إذا هو مواصل في الليل متعود، ثم تجي تقول للساعة ما قام إلا يمكن حول العصر، تقول للساعة 10 تعال ارقد، عذاب عذاب له لك،
3: ولا أتوقع أنه بينام،
2: ما بنام، يقضي هوجس وتفكير وكذا.
3: وإن سمحت لي بإبراهيم أن أدلي دلوي في هذه الموضوع، في تجربة أخرى سلمت أنه حتى خله يسهر، يبي يقوم مثلا كما تفضلت الظهر، حول أذان الظهر أو ربما يمتد إلى العصر بعد أن يؤدي صلاة الظهر، لا، إذا جاء يوم السبت قومه 8:30 أو 9 الصباح،
2: إيه،
3: تقامانا من لساعتين، وحاول أن تكون يعني تقوم بعمل برامج جاذبة، إما مثلا الذهاب الإفطار خارج المنزل، ترى هذه فعالية تستهوي الأطفال كثيرا، يعني بعض الكبدة ولا يعني بأس من بعض الخبز والبيض وغيرها من المأكولات الصباحية والإفطار، ثم خذها الحديقة، ثم اذهب به مثلا لسوق فيها ألعاب، ثم كذا كذا حاول علاقتهم يعني تمغط حتى صلاة العشاء، ثم عاد خلاص بيكون قدهم انتي. ولا يمنع أنك تعطي بعض المنبهات وما يسمى اصطلاحا بالإسبسو، هذا يجعل الإنسان يعني مستيقظ ومتيقظ مدة ساعتين إلى ثلاث، وثم خلاص يجيك بعد صلاة العشاء علاقتهم مستوي فينام مباشرة.
2: يا سلام جميل. من معنا؟ يا مرحبا يا سليمان. سليمان
5: حياك الله على الهواء.
2: على الهواء تراك طاير ذا الحين.
5: ها
2: اقول طاير على الهواء.
5: ما شاء الله ما شاء الله، انا معلم متقاعد مبكر
2: ما شاء الله.
5: ابى اقول لك موقف اقول لعله يكون عظة لغيري.
2: تفضل.
5: انا كنت معلم
2: ايه،
5: جيت فتره ما انا منضبط بالتعليم زين يعني عرفت
2: ايه،
5: فجاني ولي أمر يعني كنت يعني أتغيب على الحصة كذا شوي.
2: أيوة.
5: فترة يعني من الفترات الله يتوب عليه فيها.
2: آمين الله يجزاك أسلم.
5: فتناقشت وياه قال لي الله ليوفقك.
2: يا سلام.
5: لا تضحك لا تضحك.
2: طيب آسف.
5: لا تضحك لأن أثرها
2: الحمد لله
5: مش معي سنين. أشوف الشيء قدامي ويروح سبحان الله يروح ما ادري وين راح وهو بيدي. وتذكر الكلمه هذه اسال الله ان يتوب عليه بس فيها.
2: الله الله
5: انا اقولها والله للمعلمين الان والله العظيم اني نادم شد الندم عليها.
2: انت يعني انت ظلمت الولد ولا شيء؟
5: ها
2: انت كنت ظلمت الولد مثلا ولا
5: لا لا, لا لا لا لا شلون قد يكون هو الاب قد يكون يعني ما شلون قد كنت يعني تسرع أو لكن في خلل مني أنا في خلل مني أنا بحيث إني أتغيب أحيانا على الحصص.
2: ما أنت منضبط مرة هذه.
5: ثم أحاسب الطالب عرفت.
2: إيه.
5: فقال الله يوفقك وأشوف الشاي والله أشوفها بيدي قسما بالله تروح كذا بدون سبب دون ما شو راحت. فأتذكر الكلمة هذه سبحان الله العظيم.
3: اللي قالها لك من هو مدير المدرسة؟
5: ولي أمر طالب.
3: طيب
5: ليته مدير المدرسة.
3: لكن يوم قالها لك ما تغيرت فيك أشياء ما عدلت
5: وقتها ما أثرت فيني لأني أحس أني ما أخطيت.
3: بعدين رأيت يعني أثرها.
5: بعدين رأيت أثرها وذكرته.
3: اي سبحان الله.
5: هذا نقطة. أنا نقطة النقطة الثانية كنت هذه طبعا جانب فكاهي كنت إذا تأخرت
2: يعني لحظة قبل ما تقول أضحك ولا ما أضحك أبو؟
5: لا أضحك الحين.
3: أشوى الحمد لله.
5: لا أضحك الحين ولو ما تضحك أجعل بالعكس.
2: لا يلا
3: جل فك حضر الضحك.
5: كنت أطلع في الحصة أنا أغيب حصة أطلع حصة برا من المدرسة.
2: إيه.
5: فبيجي مدير حمقان أقول أصبر أقول للمدير أنا لحظة يا تهاوشني تعطيني ورقة ثنتين لو تنهكل.
2: ثنتين إيش؟
5: عرفت؟ يا تهاوشني.
2: إيه.
5: يا تعطيني ورقة.
2: شو رقته؟
5: رقه مسألة.
2: إيه يعني إيه. لا تجمع عليه ثنتين.
5: يا تعطيني مسألة ثنتين لو تنهب الثنتين.
2: إيه
5: لو تنهب الثنتين ثنتين.
2: إيه.
5: قال لا تعال أعطيك رقه. يكتب كذا ورقه يكتب لشافة ذا قال راح يا أخي الله لا يوفق عدل راح. فجانب ترفيه وجانب للعظة للمدرسين والله العظيم.
2: الله خير. الله. لكن شوف يا أخوي أستاذ سليمان. أنت ترى ندمك الآن ويعني شعورك هذا الشعور يدل على حياة قلب وأبشر يعني رب سبحانه وتعالى كريم وذو فضل واسع ويعني يحب عبده المنيب إليه واللي يرجع واللي يتوب فيعني أبشر بالخير من الله سبحانه وتعالى وعاد دعوة الرجال ذا الشكوى على الله ما تدري وش الخير فيه أنت تقول إنه بعض الأشياء تشوفها قدامك ثم تروح منك ما تدري وش الله كاتب لك من خير فأبشر بالخير وأحسن ظن بربك سبحانه وتعالى والله يسامح ذا ولي الأمر. جزاك الله خير أستاذ سليمان بارك الله فيك.

0: 9200166 70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
1: ضيف الحلقة.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، حياكم الله وبياكم. ومعنا ضيف حلقتنا في هذا الصباح الجميل، وهو الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني، أستاذ التربية الإسلامية بالجامعة الإسلامية. دكتور علي، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور علي، دكتور علي معنا؟ إذن سيكون معنا إن شاء الله بعد قليل الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني، وهو أستاذ التربية الإسلامية في الجامعة الإسلامية، للحديث عن موضوع حلقتنا اليوم، وهو عن استقبال العام الدراسي الجديد. كيف نستقبل العام الدراسي، وكيف ندخل الطالب جو الدراسة بعد هذه الإجازة الصيفية التي تخللها الراحة والنوم ونحو ذلك. أيضا شو دور الأسرة في هذا الوقت من العام؟ دائم يعني الحقيقة دائم بداية العام الدراسي، أنا أذكر أحد المدراء أو كلا كان يقول أن بداية العام الدراسي مثل الطيارة اللي بتقلع، كان يجي فيها اربط الأحزمة وشد وانفضها شوي ثم تستقيم على الهواء
4: بإذن الله.
3: أي نعم. نسعد بأن ينضم معنا الآن الدكتورة علي بن إبراهيم الزهراني. دكتور علي، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا وسهلا، حياك الله دكتور.
5: الله يحييك، أهلا وسهلا.
3: الله يرضى عليك. دكتور، نحن في بداية عام دراسي، اليوم أول يوم، كيف نستقبل هذا العام؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد أسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. والحقيقة نحن بعد شكر الله تبارك وتعالى نشكر هذه الإذاعة المباركة والقائمين عليها على جهودهم المتميزة والواعدة، ونسأل الله عز وجل أن يزيدهم توفيقا وإبداعا وتميزا، وخاصة في اختياراتهم لمثل هذه الموضوعات المهمة ومواكبة المتغيرات والأحداث في بلادنا المباركة، ومنها الحقيقة موضوع العام الدراسي وما ينبغي أن يتم في بداية هذا العام الدراسي المبارك، الذي نسأل الله عز وجل أن ييسر فيه الخير لأبنائنا وفي مراحل التعليم المختلفة. هو الحقيقة أن كيف نستقبل هذا العام الدراسي المبارك، الحقيقة البداية الصحيحة عادة تكون بناء على أنه يعني نفهم الدراسة ماذا تعني عند أبنائنا الطلاب، وهذا جانب مهم الحقيقة على المعلمين وعلى المدرسة من خلال برامجها وأنشطتها، وعلى الأسرة أيضا أن تشتغل على هذه القضية. هو ليس الهدف فقط أن نذكرهم بالعام الدراسي بدايته، وأن فيه واجبات ودرجات، واجتهدوا حتى تنجحوا وتجتاز المرحلة إلى مرحلة أخرى في الامتحانات أو ما له علاقة يعني التحصيل الدراسي فقط. نعم، هذا جانب مهم ولا بد منه، لكن أيضا هناك جوانب أخرى الحقيقة ينبغي أن الطالب والطالبة في البيئة التعليمية يدركوا أنهم في مرحلة مهمة في حياتهم، وأنها هذه المرحلة تتطلب منهم تنمية جوانب شخصياتهم، سواء الجانب المعرفي أو الجانب النفسي أو الاجتماعي أو الأخلاقي أو الجسمي. وهذه الحقيقة مهمة في هذا الجانب، لأنه المرحلة التعليمية يعني ينبغي أن تبدأ بهذه الجزئية، والأصل فيها أننا مستعدون لمثل هذه المرحلة، والأسرة أيضا تقوم بدورها السابق للاستعداد لهذه المرحلة، والمدرسة الحقيقة بكادرها التعليمي وبإمكانياتها أيضا هي تهيئ يعني الحديث عن هذه الجوانب التي تحتاجها البيئة التعليمية. ولذلك لابد الحقيقة أنه كل طالب اليوم من خلال المدرسة ومن خلال الأسرة أن يدرك أن هناك أهداف مهمة ينبغي أن يقوم بها. الأصل أن الأسرة قدمت له هذه الأهداف، وإذا الأسرة غابت عنها مثل هذه الأهداف، فالمدرسة الحقيقة من خلال معلميها ومن خلال أنشطتها ينبغي أن تحدد هذا الجانب، وهو أن عندها هدف معرفي وهدف سلوكي وهدف اجتماعي ينبغي أن تعمل عليه حتى ترقى وتحقق الأهداف المرجوة منها.

0: في الاستعداد الحقيقه مهم جدا، وبالذات الجانب النفسي الحقيقه، الجانب النفسي لان هم جايين من مرحله استرخاء تام، وربما ارتباط باجهزه السوشيال ميديا والتقنيه، ونحن الان نريد ان نسوي لهم شيء من الفطام عن هذه الجوانب السابقه. فالحقيقه انا اشوف ان التهيئه النفسيه مهمه لابنائنا الطلاب وهم على مقاعد الدراسه في بدايه هذا العام الدراسي المبارك.
1: صحيح. دكتور علي، كيف ممكن يعني ندخل الطالب الان مثل ما قلت بعد هذه الراحه امتدت حول شهرين، يعني والان جاء جو الجد وجو الدراسه وجو الواجبات وجو المراجعه والمذاكره والنوم، كيف ندخلهم هذا الجو؟
0: طبعا هو هناك من يرى ان من الاخطاء اننا نتوقع ان هؤلاء الطلاب والطالبات خلال اسبوع واحد ولا اسبوعين ينتقل حقيقه من جو الاجازه المفتوحه سابقا الى الانضباط الكامل في التحصيل الدراسي، في الحضور، في التفاعل، في الاهتمام، وذلك يعني مطلب هذا ونحرص عليه ونجتهد ان يتحقق ذلك، لكن قد لا نصل اليه بدرجه كبيره في كل يعني مسارات التعليم ومراحله، لان الحقيقه العقل نفسه والجسم يحتاج الى بعض الادوات حتى ينتقل ويغير نمط الحياه اللي كان السابق لنمط الحياه الجديد داخل البيئه التعليميه. ولذلك الحقيقه هناك من يرى ان هذا الانتقال ممكن شيء يسمونه الانتقال الرباعي مثلا، يعني باعتبار ان هناك انتقال زمني يعني من يتعلق مثلا ببعض العادات كالنوم مثلا المبكر والاستيقاظ ايضا المبكر للتعليم، هذه واحده الحقيقه من الادوات اللي تساعد على ادخال الطالب في جو الدراسه والمدرسه والتحصيل الدراسي والاهتمام. في ايضا كمان يعني استراتيجيه اخرى، هو ايضا هناك انتقال مكاني، يعني بيئه الدراسه يجب ان تكون بيئه جاذبه وتخلو ايضا من المشتتات، ودور المعلم هنا ينبغي ان يكون واعد ورائد، يعني بحيث يهيئ الجو لهؤلاء الطلاب ويشجع ويحفز حتى يستطيع هناك تفاعل و يعني اهتمام بالبيئه اللي هو فيها الان، وحل ان حصل عنده تغير من البيئه التي جاء لها. فهذا الجانب المكاني في داخل بيئه المدرسه الحقيقه يحتاج ايضا الى نوع من الاهتمام من قبل المعلم والاشراف واداره المدرسه والانشطه والبرامج الموجوده في هذه المدرسه، ضروري يعني تاخذ هذا البعد. الجانب الذهني يعني برضو ايضا مهم، يعني اليوم المدرسة من خلال معلميها من خلال أنشطتها المفترض يكون هناك فيه شبه مراجعة خفيفة لما سبق، يعني بدل البدء الحقيقة في الدراسة المكثفة مباشرة وانتقل لتوز يعني المعلومات الجديدة والدرس اللي بعده وننتظر العام أو الاختبار النصفي قرب، لا الحقيقة ينبغي أيضا كمان نحن نهيئ أذهان هؤلاء الطلاب من خلال المعلومات السابقة، لأنه حين نحن مع المعلومات اللاحقة وهنا يأتي الإبداع، والإبداع إيش هو؟ استحضار معرفتين للخروج بمعرفة ثالثة. فأنا أشوف أيضا هذه برضو استراتيجية في مهمة في ما يتعلق بأجواء المدرسة في هذه المرحلة. والشيء الأخير هو الجانب النفسي، بمعنى أنه الحقيقة ينبغي أن يكون صورة إيجابية عن العام الجديد وعن المناهج وعن الآليات والاستراتيجيات، ايضا يعني نخفف القلق عند الطلاب المرتبط بالتحصيل الدراسي او بالاختبارات او ما شابه ذلك، ويشعر الحقيقه الطالب انه في بيئه امنه وبيئه جاذبه من خلال ما حصل في هذا الجانب. ولذلك الحقيقه يعني اليوم يرون ان هناك بعد اعمق الحقيقه فيما يتعلق بالمدرسه من الانتماء، يعني بمعنى أن الانتماء ليس هو فقط من أجل أن الطالب يحصل على المعلومات، لكن لا، هناك الحقيقة في انتماء وفي محبة وفي رغبة ودافعية قوية نحو المدرسة نحو التعلم لدى الطالب، ويشعر الحقيقة أن هذه البيئة اللي يتعلم فيها وهؤلاء الأساتذة اللي يتعامل معهم وهذا الجو الداخل بيئة التعليم أنه يحقق له مثل هذه المتطلبات التي يحتاجها في البيئة التعليمية، من خلال العلاقات الإيجابية واكتشاف الاهتمامات والأنشطة اللي ممكن تساعد على ذلك، ويجب أن تكون هناك توقعات واضحة أمام الطلاب. ولذلك الحقيقة يعني نحن نشوف مثلا الأسبوع الأول عادة للطلاب المبتدئين يحولوا الحقيقة إلى أسبوع جاذب وتفاعل بالنسبة للطلاب، فليسنا الحقيقة نحن نجعل هذا الأسبوع الحقيقة للجميع بهذه المواصفات وبهذه المنهجية وهذه الآلية. طيب. أعتقد أن هذه إن شاء الله أنها تساعد إن شاء الله تدخل الطالب في أجواء الدراسة والمدرسة الجيدة والفاعلة.
1: جميل دكتور، يعني وش ترى يمكن أبرز العوائق اللي تواجه الأسرة وخاف في هذه الأيام لأبنائهم وبناتهم يعني حتى تجتنب يعني؟
0: هو احنا اذا نبغى نشوف العوائق والصعوبات لا شك ان هناك يعني معوقات يمر بها الطالب في البيئة التعليمية، وجزء منها مرتبط الحقيقة احيانا قد يكون الفجوة بين البيت والمدرسة. هذا اخطر ما يمكن ان يحدث، انه يعمل كل طرف منفرد عن الاخر. احنا حقيقة اليوم بحاجة اننا يعني أن تلتقي الأسرة والمدرسة على تحمل هذه المسؤولية، فالمدرسة تعيد يعني نريد منها أن تعمل على ذلك وتطور الحقيقة مثل هذه الجوانب، وبالتالي تختفي هذه المعوقات الكبيرة والتحديات اللي الحقيقة تواجه الطلاب في البيئة التعليمية. التحديات المعاصرة كثيرة، لكن خلينا نحن نذكر بعضها. أولا هي ليست محصورة فقط في التحصيل الدراسي وضغط التحصيل، لا، في تحديات منها التشتت اليوم الرقمي. الطالب يدخل المدرسة وعقله معتاد على المحتوى السريع والمتغير، أثناء التصفح لشبكة المعلومات أو حتى الأجهزة الذكية، بينما التعلم يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تركيز وتركيز ممتد. والقضية ليست منعاً نحن نمنع الجوالات أو التقنية عن هؤلاء الطلاب فحسب، لا لا، إعادة تدريب الانتباه عند هؤلاء الطلاب، وهذه مسؤولية كبيرة تقع على الأسرة وتقع على المدرسة، والمدرسة من باب أولى لأنها مرتبطة بالتعلم الذي يحتاج إلى الانتباه الدائم. أيضاً قضية أخرى تحدي هي هو اضطراب النوم. النوم ليس وقتاً ضائعاً كما يقال من الدراسة، هو جزء الحقيقة من عملية التعلم نفسها، لأن وجود جودة النوم ترتبط بجودة الحياة، ترتبط بعد ذلك بالانتباه، ترتبط بالتركيز وتنظيم التفاعل أثناء الموقف التعليمي. فإذا غاب هذا الجانب الحقيقي عن يعني موضوع الطلاب والمتعلمين في البيئة التعليمية، هذا الحقيقة سيؤدي إلى إشكالات وتحديات كبيرة. ولذلك يبقى دور المدرسة مهم في يعني هذا الجانب. أيضا من التحديات أيضا العلاقة بين المتعلمين داخل البيئة التعليمية، الحقيقة ينبغي أن تكون علاقة أبوة وبنوة، وهذه العلاقة الحقيقة حتعالج أشياء كثيرة، ليست فقط هي علاقة معلم ومتعلم ومعلومة تعطى للطالب وتقضي راجعة في نهاية الدرس وتنتهي العلاقة، لا، نحتاج نحن الحقيقة أننا نعيد النظر أن علاقة المعلم والطالب هي علاقة قوة وبنوة، والطالب الحقيقة يجد في معلمه أنه حريص على مصلحته، بل ويشعر أيضا أن عنده معلومات نفيسة وبحاجة إليها. أعتقد هذه يعني ستأتي بإذن الله تبارك وتعالى بنتائج واعدة وجيدة ومهمة. هذا تقريبا فيما يتعلق بعلاج مثل هذه التحديات وهذه الفجوة التي تحدث في البيئة التعليمية.
1: الله يعطيكم العافية فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن إبراهيم الزهراني، أستاذ التربية الإسلامية بالجامعة الإسلامية، جزاكم الله خير ونفعنا الله بما طرحتم.
0: الله يحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خير أخي الكريم.
1: الله يحفظكم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا

0: شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ستكتب شهادتهم ويسألون
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: تلاوة طيبة مباركة للقارئ فهد واصل المطيري، جزاه الله خيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونتحدث في هذه الحلقة حول انطلاقة العام الدراسي الجديد. الله يجعل عام توفيق وسعادة لجميع الطلاب والطالبات، ونعرف أنه في يعني كفل بالعلم شرفا أن الله تسمى بالعليم، وكذلك نعرف هذه الآية الكريمة: والله هو السميع العليم. وقال تعالى: إن الله كان عليما حكيما. وكانت أيضا الرسالة الأولى من الله عز وجل في هذه الرسالة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حينما نزل الوحي على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في غار حراء في جبل النور بمكة المكرمة. وكان العلم كذلك يسبق العمل، لا يستطيع الإنسان أن يعمل عملا موافقا كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا إذا تعلم بعد توفيق الله جل وعلا. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأيضا يعني جميل الإنسان أن يولي قضية العلم عناية كبيرة عظيمة، ونعرف أن الدين الدنيا لا قيمة لها في نظر الإسلام بدون العلم، بل كما أخبر بذلك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، يعني الحياة بدون العلم لا يمكن أن تكون مستقيمة، فالأفضل أن نتعلم وأيضا أن نكون من أهل العلم. فالله عز وجل رفع من قيمة العلم والعلماء، وأيضا جعل من العلماء ورثة للأنبياء. حديث رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا بك أصبحنا. تغطية
1: تغطية.
3: نهر من أنهار العطاء في هذا الوطن العظيم. مستمعينا الكرام، نتحدث في الدقائق القادمة إن شاء الله عن جمعية رعاية الأجيال بمكة المكرمة، وتحديدا بمحافظة جدة، ونسعد بأن يكون معنا الأستاذ الكريم نواف بن محسن المالكي، مدير الاتصال المؤسسي بجمعية رعاية الأجيال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ نواف.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم، أصب عليكم بالخير وعلى المستمعين والمستمعات الكرام.
3: أستاذ نواف حفظك الله، نحن مع انطلاقة عام دراسي جديد، وشدني حقيقة مسمى هذه الجمعية المباركة جمعية رعاية الأجيال. أعطنا نبذة عن هذه الجمعية وعن أهدافها ورسالتها.
4: جميل، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا، جمعية رعاية الأجيال هي جمعية أهلية متخصصة في بناء وتمكين الشباب، تأسست عام 2011، وتعد أول جمعية شبابية متخصصة على مستوى المملكة تعنى بالعمل الشبابي منذ 15 عاما. نعمل من خلالها على تقديم برامج نوعية تساعد الشباب على تطوير قدراتهم وتعزيز قيمهم واكتشاف إمكاناتهم وتمكينهم من المشاركة وصناعة الأثر في مجتمعهم، ونركز في عملنا على برامج نوعية وشراكات تحقق أثراً حقيقياً ومستداماً في حياة الشباب.
3: الله يوفقكم أستاذ نواف. أيضاً حدثنا عن أبرز البرامج والمشاريع في جمعيتكم، جمعية رعاية الأجيال.
4: جميل، لعل من أبرز البرامج التي أطلقتها الجمعية مؤخراً هذا الصيف برنامج كامب فريد الصيفي الافتراضي، وهو تجربة رقمية متخصصة في بناء وتمكين الشباب، تقوم فكرتها على اكتشاف نقاط القوة والمواهب وتنميتها بما يسهم في تعزيز وعي الشباب بقدراتهم وتنمية مهاراتهم الشخصية وتمكينهم من توظيف هذه القدرات بصورة أفضل في حياتهم وفي مستقبلهم. الحقيقة استهدف الكامب الشباب والفتيات من عمر 16 إلى 26 عام من مختلف مناطق المملكة، وقدم تجربة متكاملة تجمع بين القياس العلمي واللقاءات المعرفية والتفاعل والتحفيز بحيث لا يتوقف الأمر عند اكتشاف نقاط القوة، وإنما يمتد إلى تنمية المهارات الشخصية والمهنية وتعزيز الوعي الذاتي والثقة بالنفس، أيضا دعم اتخاذ القرار. الحقيقة امتد تجربة الكامب لمدة 10 أيام، قدم خلالها 20 لقاء معرفي بمشاركة 20 مدرب مسجل ولله الحمد في هذا البرنامج، ما يفوق 4346 مشارك، وصدرت أكثر من 5300 شهادة إلكترونية، وامتدت ولله الحمد المشاركة إلى جميع مناطق وطننا الغالي بواقع 13 منطقة، شارك منها المستفيدون ولله الحمد. وهذا الأمر عكس الحقيقة مدى اهتمام الشباب ونضج وعيهم في اكتشاف نقاط قوتهم. أيضا جاء البرنامج في إطار تكامل وشراكة مع عدد من الجهات من مختلف القطاعات، من بينها جامعة جدة والوقف العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، إلى جانب عدد من الجمعيات في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار تعزيز التكامل المؤسسي لدعم المبادرات الوطنية الموجهة للشباب. طبعا أتى تنفيذ البرنامج خلال فترة الصيف كفرصة لاستثمار هذه الفترة في تجربة مفيدة للشباب، خصوصا لتأهيلهم للعام الدراسي الجديد بوعي أكبر بقدراتهم. فالفكرة أن يبدأ الشاب عامه وهو يعرف نقاط قوته ويدرك المهارات التي يحتاج إلى تطويرها، سواء كان طالبا في المرحلة الثانوية أو الجامعية أو في بداية مساره المهني. وهذا الحقيقة جانب أساسي جاءت تجربة فريد لتدعمه لدى الشباب.
3: ما شاء الله تبارك الله. أيضا من أراد التواصل معكم في جمعية رعاية الأجيال للاطلاع أكثر على برامجكم ومشاريعكم ودعمها، فكيف السبيل إلى ذلك؟
4: أبد، الفرصة متاحة للجميع. يمكن التواصل عن طريق موقع جمعية إلكتروني أو من خلال حساباتنا في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر رقم الجوال التالي 0544-828-666. ولعل أعيد مرة أخرى 0544-828-666. جميع هذه القنوات متاحة للتعرف على برامج الجمعية وأنشطتها ومواعيد المشاركة أيضا، ونرحب وندعو جميع الشباب للانخراط في مثل هذه البرامج والاطلاع على ما تقدمه الجمعية. لعلي أختم أستاذ الفاضل بدعوات صادقة لأبنائنا وبناتنا الطلاب في بداية عامهم الدراسي، أسأل الله عز وجل يكون عام مليء بالنجاحات والتميز والتألق. شاكرين لكم حسن الاستضافة برنامج بك أصبحنا والزملاء الأعزاء في ذات القرآن الكريم.
3: الأستاذ نواف بن محسن المالكي مدير الاتصال المؤسسي بجمعية رعاية الأجيال بمكة المكرمة، شكرا جزيلا لكم، بارك الله في جهودكم، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين الخادمين لأجيالنا.
4: جزاكم الله خير، شكرا جزيلا.
3: في أمان.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، ونحن معكم في هذه الحلقة نتحدث عن بداية العام الدراسي الجديد. ومعلوم أن اليوم الأحد هو أول أيام الدراسة لهذا العام الدراسي الجديد عام 1448. نسأل الله يوفق الطلاب والطالبات، اليوم ما شاء الله توجه قرابة 6 ملايين طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في عام إن شاء الله حافل بالعلم والتعليم والجد والنشاط والاجتهاد وكل ما ينفع به الإسلام والمسلمين، فنسأل الله لهم التوفيق. ودائما موضوع يعني يمكن أشار له الكثير من الإخوة المتصلين والمشاركين، موضوع الدعاء يعني ينبغي أن لا يغفل عنه كل مسلم. موضوع الدعاء، يدعو لنفسه ويدعو لأبنائه وبناته بأن يوفقهم الله وأن يحفظهم وأن يعلمهم العلم النافع وأن ينفع بهم بلدانهم وأمتهم.
3: ونتذكر أيضا حديث عظيم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، الحديث طويل: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر حتى وصل إلى، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. أنا أقول يعني مثلا معلم القرآن، معلم العلوم الشرعية وغيرها أيضا من المواد، وأنت في هذا الفصل وتعلم مثلا الطلاب آيات من كتاب الله جل وعلا، وأيضا ترشدهم إلى تفسير هذه الآيات المباركات، كيف يستلهم منها الطالب الدروس والعبر والعظات، وتحتسب الأجر عند الله جل وعلا، حتى لو كنت تأخذ جعلا دنيويا، إنما هذا الجعل تابع لأن الآن تم تفريغك من الدولة جزاهم الله خيرا لتعليم الناس، سواء كنت معلم أو معلمة، لتعليم الطلاب والطالبات العلم الشرعي الطيب، فهذا لا يتعارض إطلاقا مع احتساب الأجر والثواب من الله جل وعلا.
5: صحيح. من المشاركة من الأخت وافية الزايدي تقول: نبدأ عامنا الدراسي الجديد بطاقة إيجابية واستعداد نفسي وذهني وتنظيم دقيق للوقت والأولويات، مع وضع خطة واضحة للمحتوى والأهداف، وتهيئة بيئة صفية محفزة وجذابة لاستقبال الطلاب بابتسامة وبثقة. شكرا لك يا وافية الزايدي.
3: أنا مررت من أحد المدارس، ما شاء الله النطيطات والزحليقات موجودة ما شاء الله.
5: دكتور مدرس.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. 8 صباحا إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في سوريا.
5: اليوم طلبة المملكة يعودون إلى مقاعد الدراسة بعد الإجازة الصيفية.
3: جامعة الملك سعود تطلق المرحلة الحضورية من برنامج جاهزيتك لرحلتك الجامعية اليوم الأحد.
5: الحملات الميدانية المشتركة تعلن ضبط 14260 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
3: الأربعاء المقبل بدء مهلة تصحيح أوضاع المركبات الخليجية في المملكة لمدة 90 يوما.
5: الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة بسبب الحالة المناخية في مكة وعسير والباحة وجازان.
3: رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الداخلي في ريف دمشق.
5: الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن المسجد الأقصى سيبقى في صدارة القضايا الوطنية والدينية.
3: القوات المسلحة اليمنية تستهدف بالمسيرات عناصر وآليات الميليشيا الحوثي الإرهابية في عدة جبهات.
5: مسؤول أمريكي يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب يمتلك عدة أوراق ضغط يمكنه استخدامها بقوة ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة.
3: مجزنا انتهى. مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة، ولا زلنا نتواصل معكم في رحلتنا الأثيرية الصباحية المباشرة عبر برنامجكم، فحياكم الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
6: من مشاريعنا: سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
7: هدى للناس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: استمعنا ما شاء الله لهذه التلاوة الطيبة للقارئ الشيخ راشد الحليبة وفقه الله. حياكم الله أيها الكرام ومرحبا بكم في حلقتنا اليوم، ونحن نتحدث عن بداية العام الدراسي الجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الطلاب والطالبات وأن يعين المعلمين والمعلمات، هم الله إن شاء الله يعني على ثغر عظيم، ويبذلون جد يعني يبذلون جهدا عظيما. ويمكن اللي جرب أنت عبد الله ما شاء الله يعني من رواد التعليم، وأنا جربت في بداية
3: التطبيق
2: لا غير تطبيق، درس كيف أهلية
3: ما شاء الله ما شاء الله،
2: فترة بسيطة يعني.
3: هنيئا والله للتلاميذ ما شاء الله.
2: جلست 40 يوم
3: ما شاء الله.
2: طبعا 40 يوم دراسة عشان بس ما أحد يفهمها غلط.
3: أي نعم
2: شفت.
3: أي أكيد.
2: درست طال عمرك، فالشاهد أنه فعلا جهد،
3: وطلبت منهم دفتر ب40 كذلك.
2: فبدأ يعني جاتني الوظيفة كان في وزارة العدل وكذا،
3: الحمد لله ما شاء الله.
2: أي والله توفيق الله سبحانه وتعالى، لكن الشاهد أنه كان جهد صراحة يبذل المعلم والمعلمة، نسأل الله لا يحرمهم الأجر. ولذلك يقول والله يعني من الغبن أن الإنسان يعني ما يلتفت موضوع النية، سواء كنت تتعلم مواد دينية ولا حتى غير مواد الدينية. أنت يعني غير المواد الدينية اللي يحتاجها البلد، يقول علماء أن تعلمها فرض كفاية، يعني لابد أن يكون هناك معلم لها ومتعلم لها حتى تقوم المصالح البلاد والعباد ونحو ذلك. فيحتسب الإنسان الأجر ويعلم الناس الخير، حتى لو كنت مثلا غير ما تعلم مثلا الرياضيات ولا فيزياء ولا كيمياء ولا أي مادة، مع احتسابك في تعليمهم بإمكانك تعاملك مع الطلاب، بإمكانك تدعو من الله سبحانه وتعالى بأي والمعلم له مكانته عند الطالب. صحيح. يعني وأنا ممكن مر علينا أحيانا المعلمين غير مواد شرعية، لكن سبحان الله لهم أثر عظيم جدا.
3: صحيح.
2: في أحيانا يلقون بعض النصائح، أحيانا يربطون بعض العلوم التجريبية بقدرة الله سبحانه وتعالى نحو ذلك،
3: التفكر.
2: نعم، وهذه من أعظم العبادات.
3: أي والله، خصوصا مثلا في النجوم والأفلاك والمجرات السماوية، ترى هذا باب عظيم جدا من أبواب التدبر، وزيادة أيضا منسوب الإيمان عند الأبناء والبنات والطلاب والطالبات، عشان يتفكرون بعظمة الله عز وجل، يجعل إذا تقاعس عن الصلاة وتذكر قدرة الله عز وجل وعظمته سبحانه بحمده، تجد يهب مباشرة من مكانه ويؤدي هذه الفريضة العظيمة، لأنه يعني قدر الله عز وجل، فسبحان الله ينعكس ذلك على أعماله وكذلك جوارح. أبو إبراهيم هذا حامد يقول: أنا جد وخال وعم للطلاب، أما الأبناء فالحمد لله قد تخرجوا ويعملون في قطاعات الدولة، بعضهم أيضا في القطاع الخاص، إلا واحدة في المرحلة الجامعية في السنة الأخيرة، الله يسر أمرها ويسر عليها وجميع بنات المسلمين. ويقول: أريد أقول لهم وجميع الطلاب والطالبات أن بداية الألف ميل يبدأ بخطوة.
2: يا سلام.
3: أدعو الله بالنجاح لجميع، وأيضا العول للمعلمين والمعلمات، وعام جديد وسعيد. شكرا جزيلا. دائما يمكن احنا نتناسى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، تقول معلمين ومعلمات، أيضا أعضاء هيئة التدريس جزاهم الله خير، أصحاب الفضيلة من الدكاترة أيضا ندعو لهم بالتوفيق، وكذلك أصحاب الفضيلة من أيضا الدكتورات.
2: جزاهم الله خير. معنا أم عمر على طار الدكتورات. أم عمر السلام عليكم.
4: صباح الخير.
2: صباح النور والسرور. من القصيم؟
4: من القصيم.
2: يا مرة تفضل.
4: ندعو للمدرسين والمدرسات الله يشد أجرهم ويحتسبون لله، ونرجو من الأمهات أن يحتسبن ويقومن بعيالهن ويجتهدون بتعليمهم، وبعام جديد إن شاء الله نبارك لهم، نقول عام جديد إن شاء الله علينا وعليهم.
2: اللهم آمين. الله يبارك فيك يا أم عمر، جالس الجنة يرحم والديك. وفعلا يعني يمكن أشارة موضوع اللي هو احنا نتكلم عن المعلمين والمعلمات وحسابهم الأجر، كذلك الأسر، يعني ترى إذا الأم اللي تصحى من الفجر ولا من قبل الفجر وتجهز الفطور وتكدد بنياتها وتجهز عيالها
3: وقرص البيض الجميل،
2: وتجهز الفطور لها ولبعيالها، ثم يسرحون، ثم تنتظرهم ليه جو ليه الغداء جاهز، ترى والله ما يضيع. هذا أيوة. من أعظم الأعمال اللي تقوم بها ربة المنزل والوالدة الكريمة، نسأل الله أن يجزيهن خير الجزاء.
3: صحيح. وأيضا أبو إبراهيم نتذكر يعني نحن في بداية هذا العام الدراسي هذه القصيدة الجميلة التي تقول، وأيضا أظنه الحكم قالها في لاميته: الجد بالجد والحرمان في الكسل، فانصب توصب عن قريب غاية الأمل، واصبر على كل ما يأتي الزمان به، صبر الحسام بكف الدارع البطل، واستشعر الحلم في كل الأمور ولا تسرع ببادرة يوما إلى رجلي. يعني مثل هذه الجد بالجد والحرمان في الكسب بالفعل. يعني نذكر أحد أعضاء التدريس يكلمني يعني قبل الهواء كنا في التلفاز فتكلم عنه عن أحواله. قال بشرك يا أخ عبد الرزاق أنا مبسوط ومسرور ومرتاح، نلت قسطا وافرا عظيما من العلم الشرعي، وبشرك أنا أعيش في بحبوحة من هذه الدنيا من كثرة الأموال والضياع وكذلك صلاح الأبناء بفضل من الله جل وعلا. وقال لي كلمة صراحة دائما تدور في مخيلتي وأنقلها أيضا لأبنائي وبناتي وأيضا طلابي في السابق، يقول اتعب اتعب اتعب ترتاح.
2: يا سلام.
3: يعني اتعب في بداية حياتك ترتاح مستقبلا، العب العب العب تتعب. هذه معادلة يعني واضحة. فإن واحد يقول الحمد لله الآن أنا أقول صحيح أني تعبت وكدحت وكذا، لكن أقول الحمد لله الآن أنا أعيش سعادة، ليس سعادة دنيوية إنما سعادة بإذن الله أخروية، دخلت تعلم العلم الشرعي، عبادة الله عز وجل حق عبادته، كذلك الإكثار والتنفل من الأعمال الصالحة حتى بعد تقاعده. فدائما يعني ترى الواحد كلما تعب في البداية أصبحت هناك ما شاء الله نهايات مشرقة.
2: أي والله. من الدمام معنا ياسر.
1: اي نعم، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: صباح الخيرات لكم يا شباب يا حلوين، بتعطونا جرعات تفاؤل غير طبيعيه كل يوم، الله يعطيكم العافيه.
2: انت لو والله اعطيتنا هذا الحين جرعه ما بعد شفنا مثلها ما شاء الله.
1: صح وانا
2: الله يحييك اخوي ياسر. من وين؟ من الشام.
1: اي والله من حلب. الله يكرمك.
2: يا مرحبا يا مرحبا، الله يحييك اخوي ياسر.
1: اتمنى نشوفكم عندنا الصيف الجاي ان شاء الله تكون الامور زانت
2: ان شاء الله.
3: وزانت باذن الله بالشركه، الامور طيبه باذن الله
2: ان شاء الله.
3: ايوه، ومن زين الى زين باذن الله
2: ان شاء الله.
1: لا لا لا تهيج مشاعري، ببكي على طول ترى. المشاعر لسه هياجه يا ربي.
3: لا لا ان شاء الله تاكل زيتونات في ريف حلب باذن الله
2: ان شاء الله.
1: الحمد لله.
2: فستق
3: فستق ان شاء الله.
1: فستق مو فستق. ايش تدلع لازم. الله يكرمك على الموضوع الجميل. انا السنه عندي شيء مختلف، كل سنه كانوا الاولاد بيشاركوا بالدراسه او بالجامعات، بس السنه في عندنا الحفيده الاولى الحمد لله دخلت المدرسه، ففي شعور مو طبيعي
2: كثير. انت عندك حفيده؟ انت اخوي شكل عمرك 25 26.
1: الله لا تسمع كل مدام
3: ما شاء الله تبارك
2: يعني انت اختيار.
1: الله يكرمكم يا ربي ويجزيكم خير باجركم ولا يحرمنا من
2: اصواتكم. امين. الله يحفظك اخوي ياسر، جزاك الله خير. الله يعافيك ان شاء الله. انا الفستق نقشره ان شاء الله في حلب
3: ان شاء الله باذن الله.
1: بنقشره
3: وشوف يا حبيبنا لازم تعطي ابراهيم زنود الست ان شاء الله في سوق الحميديه.
2: شو هاي؟ شو هاي زنود الست؟
1: وعش البلبل يا سيدي.
3: يا سلام ما شاء الله.
1: انتوا بس تزبولوا احضروا بيحضر واجبكم بلد بلد.
3: الله يسعد ما في شك والله احنا اخوه واحبه.
1: رايتكم بيضاء، حكومه خادم الحرمين الشريفين رايتها بيضاء في كل شبر من
2: الحمد لله.
3: اي والله
1: اي والله انا مسه بايدي مركز الملك سلمان، اسال الله انه الله يجزيه.
3: امين.
1: اي والله الحمد لله رب العالمين.
3: انتم اخواننا واحبتنا، وهذا والله يعني لا شكر على واجب، هذا واجبنا والله. والله يحفظكم جميعا وان شاء الله نقر اعيننا قياده وشعبا بازدهار ونماء سوريا وكافه الدول الاسلاميه.
2: يا رب لك الحمد. سبحان الله ما اجمل التآلف والمحبه. يعني احنا بدايه الحلقه يمكن سمعنا كلام اخينا من اليمن برضو من الخبر هو.
3: أيوه.
2: كان يتكلم الحمد لله على يعني هنا موجوده في البلد كان احد ابناء البلد وهو احد ابنائه، والان اخونا ياسر من الشام واليمن يعني.
3: صحيح.
2: ونفس الكلام والحمد لله على ائتلاف يعني، وايضا كلام الاخوه السودانيين وكلام الاخوه. أيوه. المصريين وفي كل صحيح. بلد الله الحمد من كان باقيا معنا في هذا البلد وحتى غيرهم، اللهم لك الحمد. لذلك ينبغي أن ننشر مثل هذه المحبة والائتلاف. نحن إخوة يعني، إنما المؤمنون أخوة. هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، ويكره الله سبحانه وتعالى التنافر والتنازع والشقاق، وهذه كلها أمور الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يبغضانها ويكرهانها، وأي شيء يثيرها هو من أعظم شدد يعني الغيبة والنميمة ووجود الحقد وبيع الأخ على بيع أخيه وسومه على سوم أخيه وخطبته على كلها تثير
3: الشحنة
2: والضغائن، فهي من الكبائر. الله يجيرنا ويعافينا وياكم. فجزا الله خير أخونا ياسر، والله وسع صدورنا، الله يوسع صدره بالعافية.
3: اللهم. معنا علي من منطقة عسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي علي.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، كيف حالكم
3: الله
1: جميع؟
3: اللهم جرى صيب النافع. ما شاء الله همسجتنا صور رمطار وخيور في عسير. ما شاء الله
1: والله الحمد لله جانا خير الحمد لله، وجانا سيل هنا في المسنى في تامك دحطان محافظة الفرشة.
3: ما شاء
1: الحمد لله رب العالمين، سول الله الحمد.
3: الحمد لله،
1: أسأل الله يعم بهالبلاد وبلاد المسلمين
3: يا رب. تفضل يا علي. الله
1: المعلم، طبعا المعلم ركيزة من ركائز المجتمع وله أهمية عظيمة جدا، والمهندس والطيار والطبيب وغيره تخرج على يد هذا المعلم أو المعلمة أو المدرس أو المدرسة، فلهم فضل عظيم بعد الله سبحانه وتعالى. والمدرس أو المعلم أو المعلمة المخلص يجد ثمارها حتى في نفسه وفي ماله وفي أولاده إذا أخلص لله سبحانه وتعالى. فسأل الله جل وعلا أن يوفقهم وأن يعينهم وأن يجزاهم عنا خير الجزاء. شكرا لكم والله يرعاكم.
3: الله يحييك يا أخي علي، وشكرا جزيلا لك على الكلمات الجميلة والتحفيزية لكل من هم في الميدان التعليمي، فجزاك الله خيرا وبيض الله وجهك وجزاك الله خير. وأيضا أبو إبراهيم، أنا أهمس بأذن معلمي الصف الأول وكذلك معلمات الصف الأول، يعني جزاهم الله خير، ترهم يقومون بجهد كبير جدا. يعني قد يكون التعامل مع طالب المرحلة الثانوية مختلف تماما مع طفل جاي من بيته ودخل هالجو الجديد وهالبيئة الغريبة عليه وهالمكان، وأيضا وجوهه أول مرة يشاهدها. فأنا أقول هنيئا لهم هؤلاء الذين يطمنون يعني الأبناء والبنات، وأيضا يرحبون بهم بهذا الجو، وكذلك يعلمونهم سورة الفاتحة يلا من فضلك. يعني ما كررها الطالب ما شاء الله يأتي هذا المعلم أو المعلمة أجر عظيم من الله جل وعلا. والميدان والله نزاخر ومزدان، وأعي ما أقول يعني من المعلمين والمعلمات الفضلاء والفضليات اللي يدرسون طلاب الصف الأول وطالبات الصف الأول، تجده أب قبل أن يكون معلم، تجده يعني أيد حانية ويرحب بالطلاب والطالبات. وأيضا أهمس بأذن يعني مديري المدارس، يعني ترى يقولون مدراء غير صحيح، سواء مديري أو مديرو، فنهمس على حسب طبعا موقعها العرابي، فنهمس بأذاني مديري المدارس لأنها مضاف إليه في قضية حفظك الله اختيار المعلم المناسب للصف الأول وكذلك المعلمة المناسبة للصف الأول، وتذكيرهم قبل تكليفهم بالأجر والثواب من الله جل وعلا، وأيضا أهمية مراعاة نفسيات هؤلاء الذين يدخلون خطواتهم الأولى في التعليم. محمد من الدمام، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام،
3: حياك الله، صبحك الله بالخير.
5: صباح الخير،
3: حياك الله، تفضل يا محمد.
5: أنتم دائما تسعدونا بالمواضيع الطيبة المهمة في المجتمع، بارك الله فيك.
3: الله يحييك ويسعدك ويجزاك خير.
5: أنا طال عمرك عندي مشاركة، وهي بداية الفصل الدراسي ينبغي على أولياء الأمور الآباء والأمهات تشجيع الأبناء ورفع معنوياتهم بالاجتهاد والمثابرة. هو اليوم كأنه يوم عيد، لابسين مرايي البنات والأولاد كذلك ملابس جديدة وفرحة، فتشاركهم. أنا صراحة أنا معدد، وعندي يعني وديت أول شيء الثانوي ثم المتوسط ثم الابتدائي، توني مخلص الآن نقلهم والله الحمد لله. فهي سعادة لما تشاركهم بالفرحة وبالتشجيع وبالكلمة الطيبة وتحثهم على أنهم يجتهدون وتحفزهم وتحط عندهم حصالة، كل واحد يقول هذه حصالة، أي واحد يجيب درجات في الاختبار أعطيه مبلغ كذا، وآخر مطاف الفصل الدراسي أو السنة يجمعها وشوف، يكون بينهم تنافس شريف في طلب العلم والاهتمام بالدراسة.
2: بس يا أخوي محمد، أنت الحين قلت كلمة ما لها موقع من الإعراب، ما أدري إيش جابها.
5: وش هي؟
2: تقول معدد، إيش جاب هذه؟
5: يعني
3: يقصد عندها أبناء وبنات كثر.
5: أبناء وديتها وش الثانوي ثم المتوسط ثم الابتدائي.
3: بس شكلك مريت الفوال 8:30 الحين. الله يحفظك يا رب يا رب، وإن شاء الله تقر بعينك بصلاحهم وفلاحهم يا رب.
2: الله يجزاك خير أخوي محمد من الدمام. معنا مين أستاذ؟ إيش يا مرحبا أستاذ عبد العزيز، السلام عليكم. أستاذ عبد العزيز
3: يا أبا سعود.
2: أبو سعود إيه
3: هنا، حياك الله
2: عبد العزيز. روح.
6: طيب. لا معاك.
2: يا مرحبا، وين رحت الله يسعدك؟
6: لا موجود على خطنا.
2: إيه يا مرحبا، أنا قلت يمكن عندك الآن طالب ولا شيء، أنت مرشد طلابي صح؟
6: نعم مرشد طلابي. نعم.
2: يا مرحبا يا مرحبا، حياك الله أستاذ عبد العزيز، تفضل. طيب
6: الله يسلمك.
2: أفيدنا.
6: نحن على البث الآن حاليا.
2: نعم على الهواء.
6: الله يعطيكم العافية. أولا أشكركم صراحة على البرنامج الناجح، أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق بس احنا في المدينه المنوره ترى لسه الطلاب ما بدوا، مو زي المناطق الثانيه لازم تاخرين باقي لنا اسبوع. الاسبوع القادم
2: ما زلت عطله الحين.
6: لا الطلاب معلمين عودوا اليوم ان شاء الله تبارك الرحمن، صلى لنا ولهم التوفيق
2: امين.
6: وبما ان موضوعكم عن المعلمين صراحه قيام للمعلم والتواصل مع المعلمين وجهد المعلمين، الان المجتمع ما شاء الله تبارك الرحمن صار فيه ثقافه في احترام المعلم، وهذا شيء جدا ايجابي.
2: الحمد لله
6: تمام، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يوفقهم التوفيق المبارك. وبما تكلمت قبل قليل على معلمين الصف الأول، أنا كنت معلم صف أول قبل تقريبا 8 سنوات، بعدين صرت موجه طلابي. فعلا معلم الصف الأول يتعب تعب جدا شديد،
2: صحيح صحيح.
6: لكن إذا أخلص العمل وتوكل بالله سبحانه وتعالى وأخلص النية في أنه لما يعلم أي طالب سواء في قراءة القرآن الكريم سواء في الصلاوات سواء في الحروف يجد ثمارها بعد فترة من الزمن. تمام، في أبناء في صحة في، وسبحان الله الأيام سريعة. يعني أنا من الصدفة الغريبة قبل 3 أيام قبلت طلاب درستهم في صف أول ابتدائي، الآن ما شاء الله تبارك الرحمن اللي دخل الجامعة واللي ما شاء الله تبارك الرحمن على مشارف التخرج، يعني ولا ينسوك الطالب ما ينسى المعلم، يعني يبقى معاه في ذكرى دائما الحمد لله والشكر،
2: خاصة إذا كان معلم له أثره يعني ومميز وكذا.
6: الحمد لله الجميع فيه خير وبركة والله جميع المعلمين، لكن هو كل ما يحتاج المعلم الدعاء من نفس عزيم يقولون أولياء الأمور. تمام، يدعو لهم ويقفون معاهم وبإذن الله أنهم ما يجدون إلا ما يسرهم.
2: الله
6: يجزاك لكم التوفيق يا رب.
2: آمين. الله يجزاك خير أستاذ عبد العزيز من المدينة، جزاك الله خير على الكلام الطيب، شكرا جزيلا لك.
3: معنا عبد الرحمن من الرياض، حياك الله يا عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم وبركاته.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟
3: الله يصبحك بالخير، تفضل.
7: شلونكم؟
3: بخير الله
7: يحفظك. عساكم طيبين.
3: بخير الله يسعدك ويجزاك.
7: أنا في البرنامج؟
3: إي نعم، أنت على الهواء، اربط الحزام وانطلق.
7: والله حبينا على ما يقولون نصير خفيف عليكم، الله يجزاك خير.
3: بالعكس.
7: نبي نقول مبروك على هالدراسة الطيبة، والله يوفق عيالنا.
3: ما شاء الله.
7: وتونا والله الحين على ما يقول تونا عيال توني مخلصهم من الأولى ابتدائي، تو مسجلين أول سنة.
3: ما شاء الله ما شاء الله.
7: إي.
3: أسبوع التمهيدي.
7: لا والله اي تمهيدي قالوا لسه بدري هالاسبوع. اي والله
3: الله يوفقك.
7: وحبينا نشارك هالصباح المبارك.
3: ما شاء وديت اجل الولد المدرسه ما شاء الله ابوه ابتدائي.
7: اي والله
3: عسى متقبل
7: سام،
3: اقول عسى متقبل المدرسه ومبسوط.
7: اي بالحيل الحمد لله، فضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله انهم تقبلوا. عندي بنت الحمد لله في رايحه الرابع
3: ما شاء الله تبارك الله،
7: وعندي بنت في المتوسط رايحه الثاني. الله يحفظ ان شاء الله،
3: الله يحفظهم يا رب.
7: اسبوع مبارك
3: ما شاء الله،
7: ويوفق كل مسلم ويوفقكم ان شاء الله
3: يا رب،
7: ويباركنا ويبارككم ان شاء الله. ابد حبيت اصير خفيف على ما يقولون ظلا عليكم. الله يحفظ
3: اقول اخوي الله يحفظك. في واحد من الاحبه يقول اذا شفت محلات المراير زحمه عرفت ان الدراسه بدت.
7: اي بالحيل والله زحمه فعلا. اي والله, والله شوف اللي عند مخرج المدينه اللي عندنا ومخرج الفريات مره.
3: الله يجزاك
7: لا والله زحمه مره ما شاء الله حتى الى اليوم
3: ما شاء الله
7: الى اليوم العصر والله ما تقدر درب. والله
3: الله يوفقهم يا رب ويسعدهم. وايضا نشكر والله احبتنا من رجال الامور جزاهم الله خير، سواء في تنظيمهم للطرقات المؤديه للمدارس ولا حتى المحلات التجاريه، ترى الله يقوم بجهد طيب والله يجزي لهم الاجر والمثوبه.
2: اللهم
3: جزاك الله خير.
2: من معنا؟ يا مرحبا يا اسماعيل.
8: الله يسعدك يا رب.
2: يا مرحبا.
8: الموضوع شيق مع بدايه الدراسه التعليميه.
2: بس لحظه، انتم لسه ما بدات عندكم صح؟
8: لا عندنا جدة الأسبوع القادم
3: إن شاء الله.
2: يعني المفروض أنك راقد الحين.
8: لا لا لا والله كان راجع من المستشفى.
2: الله سلامات ما تشوف شر سلامات.
8: الله والله عنده مراجعة عنده.
3: لا بس طهور إن شاء الله.
2: أسنان؟
8: لا لا مو أسنان.
2: الله يتم عليك العافية يحفظك يحفظك.
8: إيه مو لزوجتي لجارتنا.
3: إيه سلامات.
2: ما شاء الله ما تشوف شر إن شاء الله. جزاك الله خير.
8: الله أنا زوجتي جميلة عليه الحمد.
2: الله يجزاك. يعني أنت زوجتك مودين جارتكم للموعدها.
8: لا يا موعد المستشفى.
3: والله جزاك الله
2: نعم
3: بيض الله وجهك. الله
8: يكرمك. عندي مشوار
3: اخي ما شاء الله، نماذج مشرقه والله مجتمعنا ما شاء الله تبارك.
2: شوف بشكل عفوي يعني.
3: اي والله اي والله ما شاء الله.
2: الله يسعدك يا اخونا شو اسمه اسماعيل.
8: اسماعيل
2: طيب عندك مشاركه في التعليم؟
8: المشاركه اللي وجهها للمدرسين والمعلمين والمعلمات. يعني في بعض الطلاب والطالبات يكون عندهم الحاله الاجتماعيه مو الحالة الاجتماعية، الحالة المادية ضيقة عليهم شوي.
2: أي نعم.
8: ولا يرهقوهم بالطلبات.
2: يا سلام.
8: اللي هي زيادة عن المصاريف، وتعرف الأوضاع المادية صعبة شوي لبعض الأسر. هناك من تلاقيه فقير، وهناك من تلاقيه يتيم.
2: مع أنها ظاهر فيه أظن يمكن صاحب عبد الله فيها يبدو تعميم تمنع بأن يعني
3: ما عدم تكليفهم نعم ما لا يطيقون، وأشياء خارج يعني عن جو الدراسة، لكن قلم ودفتر هذه أشياء أوتية. أما الطلبات الخارجية هذه لا ممنوعة تمام بتعميم رسمي.
2: جميل، الله يجزاك خير أخونا إسماعيل وبارك فيك ويعطيك العافية. وأنت الله يعني جاء بشكل عفوي الآن أنك تقوم بعمل إنساني عظيم، أنت وزوجتك مدين جارتكم، يمكن يقول نحن القائمين عليها أصلا.
3: إيه ما شاء الله، ما شاء الله
2: نعم الجار والله. شكرا جزيلا لك يا إسماعيل.
3: محمد من الدمام، حياك الله يا محمد.
9: أهلا وسهلا.
3: سلام، حياك الله، تفضل.
9: الله يسعد مساكم ويسعد صباحكم ويبلغكم كل خير.
3: آمين.
9: حفظكم الله وحفظ أول شيء أمننا ومكاننا وقادتنا ومن مسؤولين علينا من أصغر واحد إلى أكبر شيء.
3: اللهم آمين. اللهم آمين.
9: اللهم بلغنا يا رب اليوم هذا المبارك، يعني الحصاد اليوم الزرع.
3: اللهم
9: ويكون الله في عوننا في حظ الثمار.
3: يا رب. أنت شكلك معلم، سمعت صوت طالب تو. أنت معلم، سمعت صوت طالب قبل قليل.
9: لا والله هذا ولدي الثاني، أنا وديت البنت على المدرسة فكان شعور جميل ورائع. وفي الإذاعة أخذت جملة جميلة حلوة، يعني بداية الجامعة اليوم.
3: إيه.
9: فكانت بداية الجامعة تبدأ من المدرسة من الصفوف الأولى.
3: صحيح صحيح، يعني بداية الفلاح والصلاح في الكبار تبدأ من الصغر.
9: نعم أي والله. نعم. فمن اليوم أشكركم وأشكر الإذاعة وكان لهذا الدعاء.
3: عساك صرفت البنت مبلغا ماليا للفسحة.
9: أي والله الحمد لله، يعني سي شيء يعني نحن نشقي ونتعب لأجلهم.
3: أي جزاي وبيض الله وجهك. أبشر بالخير، أبشر بالخير والله. أي نفقة تنفقها لأبنائك وعيالك مخلوفة بإذن الله. الله يجزاك خير، شكرا جزيلا لك. وأيضا نبه إبراهيم قضية المأكولات التي يعني نعطيها أبناءنا، وجب أن نعطيهم أشياء مغذية مفيدة وجميلة، وأنها تكون معدة داخل المنزل، يسمونها اللانش بوكس أو صندوق الأطعمة، يكون مثلا فيه خيار مقطع وتفاح، ولا يمنع من الرقائق البطاطا لكن تختار بعناية، ما يكون فيها منكهات ولا تكون مضرة، تكون بنسبة بسيطة جدا. أيضا عصير أو حليب بالشوكولا وغيرها من المشروبات والمأكولات المفيدة. أيضا شطيرة محشوة بالبيض من جوانبها، يعني ربما تتزاحم هذه الشطيرة بما لذ وطاب من الأغذية المفيدة والنافعة المحاوية أيضا على البروتين.
2: والله ودي بلانش فوكسنا.
3: لا
2: أبو وليد معنا فاصل.
10: طيب. اللهم بك أصبحنا،
11: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: إذن بهذه التلاوة الطيبة المباركة للقارئ الشيخ أحمد العجمي وفقه الله نختم حلقتنا مستمعينا الكرام. نسأل الله يوفق الطلاب والطالبات وأن يعينهم، نسأل الله يجعل هذا العام عاما حافلا بالجد والاجتهاد والتوفيق والتسديد لأبنائنا وبناتنا وللمعلمين والمعلمات وللمسلمين والمسلمين والمسلمات جميعا يا رب.
3: إذن مستمعينا الكرام، نتمنى لجميع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات عاما دراسيا موفقا مليئا بالنجاح والتميز والإنجازات، ونسأل الله عز وجل أن يكون بداية خير لجميع الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وكذلك الأسرة التعليمية، وهذا الوطن ينتظر إنجازاتكم إبداعاتكم عطاءاتكم، فنسأل الله لكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة.
2: نستودعكم الله أيها الكرام، نلتقيكم غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النساء.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النساء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب
3: برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9:00 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح كتاب التوحيد
2: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
1: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد أصغير يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، هذا المستمع يقول: نبينا الكريم له فضل كبير علينا، وقد أمرنا بالصلاة والسلام عليه في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما هو معنى أو تفسير هذه الآية؟ بارك الله فيكم.
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية فيها خبر وأمر. أما الخبر فقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، يستغفرون للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الآدميين الدعاء، يدعون له صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. الشيخ صالح، هذا المستمع يقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة؟
2: كل سلامة يعني كل مفصل، وفي الإنسان 360 مفصلا، كل مفصل عليه صدقة. باب الشكر لله عز وجل. على الإنسان 360 صدقة، ولكن يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الضحى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع يقول: ما هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار؟ بارك الله فيكم.
2: لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله، وإن كانت تراه يوم القيامة. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة كما صح في الحديث، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع يقول: ما هي أعظم الأعمال الصالحة في الإسلام؟
2: أعظم الأعمال الصالحة العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، يتعلمها ويعرفها ويعتقدها، يدعو إليها، وكذلك يتبع ذلك أفعال الخير وما فيه نفع للمسلمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: فاتتني إحدى الصلوات لعذر وتأخرت في قضائها، فهل فعلي هذا جائز؟ بارك الله فيكم.
2: التسويف في هذا لا يجوز، الواجب المبادرة لفعل الخير قبل أن يفوت، قبل أن يحضر الأجل، فيبادر الإنسان حياته بطاعة الله عز وجل، تقديم ما ينفعه عند الله عز وجل. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟
2: نعم، هذا حديث صحيح، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك يدل على فضل الأذان، وطول الأعناق تظهر به فضيلتهم على الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا نزلت هذه الآية في المؤذنين الذين يدعون الناس إلى الصلاة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: هل الله سبحانه وتعالى عنده صفة العجب؟ بارك الله فيكم.
2: نعم، ورد في هذا حديث صحيح أن الله يعجب سبحانه وتعالى للراعي في شظية الجبل، ينادي للصلاة إذا دخل وقتها ويصلي، فهذا مما يعجب الله سبحانه وتعالى ويرضاه لعبده، فيه أجر عظيم. نعم.
1: أحسن الله إليكم الشيخ صالح، هذا المستمع يقول: ما هو الفرق بين المدثر والمزمل؟
2: الله أعلم. المدثر يعني المتغطي بغطائه النوم من الدثور وهو الغطاء، والمزمل كذلك الذي يتزمل بالثوب ويلفه عليه. وقد نادى الله جل وعلا نبيه بهذين الندائين: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: كيف يكون للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية؟
2: مواقيت الحج على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية هي المواقيت التي يحرم منها الحاج والمعتمر، وهي معلومة: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، قرن المنازل لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم، الجحفة لأهل الشام والمغرب ومن جاء عن طريقهم. هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يلملم لأهل اليمن. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح، هذا المستمع يقول: ما هي شروط قبول العمل الصالح؟
2: لا يقبل العمل إلا بشرطين: الشرط الأول المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، أن يكون خالصا لوجه الله. فالمتابعة لا يكون فيه بدعة، والإخلاص لا يكون فيه شرك، فلا بد أن يكون العمل خالصا من الشرك وخالصا من البدع حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح، أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: من هم أهل الصفة في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
2: أهل الصفة هم فقراء الصحابة الذين ليس لهم مأوى في المدينة، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم صفة في المسجد، وتأتيهم النفقة من المحسنين من أهل المدينة وهم في هذه الصفة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم، أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول: هل الهلال هو المحدد لدخول الشهر الهجري كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟
2: نعم، هذا حديث صحيح في صيام رمضان: صوموا لرؤيته يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته يعني الهلال. فالله علق الإفطار والصيام على رؤية الهلال، فإذا لم يرى الهلال لغيم أو قتر فهذا يوم الشك، فيصومون في آخر الشهر حتى يكملوه، وأما في أول الشهر فيوم الشك لا يصام يوم الشك. نعم.
1: أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول: هل إذا دخل الرياء في صلاتي بطلت كلها؟
2: نعم، الرياء يبطل العمل الذي وقع فيه، ولا ثواب لصاحبه فيه، لأنه لم يخلص لله عز وجل، وإنما يفعله أمام الناس لأجل المدح والثناء ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والله جل وعلا يقول واعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، فهذا يدل على أنه لا يرائي بعمله وإنما يخلصه لوجه الله عز وجل. وأما المنافقون فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم.
1: سائل يقول قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذات مرة قد سعى قبل أن يطوف، فهل هذا صحيح؟
2: لم يحصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعدى صلى الله عليه وسلم المسعى ويذهب إلى الكعبة ويطوف بها قبل السعي، وإنما هذا في يوم العيد إذا نسي فقدم السعي قبل الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قال لم أشعر سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. فهذا في المناسك التي تفعل في يوم العيد، أي شيء قدم أو أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في هذا اليوم يعني. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول هل إذا شكرت من أدى لي معروفا أكون قد شكرت الله سبحانه وتعالى؟
2: نعم، هذا صحيح، الناس لهم معروف عليك تشكر لهم معروفهم، ومن شكر الناس يشكر الله عز وجل، لأن الأصل أن النعم كلها من الله عز وجل، فأنت تشكر الله أولا وتشكر من أحسن إليك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول هل من السنة أداء ركعتين قبل المغرب؟ فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب.
2: نعم، هذا يدل على أنهم إذا غربت الشمس يبتدئون السواري ليصلوا قبل المغرب صلاة نافلة، فهذا فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة قبل المغرب. قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الرابعة لمن شاء، فدل على أن السنة أن يصلي قبل المغرب ركعتين. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول هل الدعاء على النفس مذموم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به؟
2: نعم، حديث صحيح فيه النهي أن الإنسان يدعو على نفسه أو يدعو على أولاده أو على أحد من المسلمين، فيمسك لسانه عن ذلك إلا بالدعاء في الخير له ولأولاده وللمسلمين، هذا شيء مطلوب. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول والدتي كبيرة في السن وهي كثيرة النسيان ولا تستطيع الوقوف للصلاة، فهل يجب عليها الصلاة؟ بارك الله فيكم.
2: نعم، إذا كان عندها شعور فإنها تجب عليها الصلاة ما دام شعورها باقي وذهنها باق، فإنها تجب عليها الصلاة لكن بحسب حالها، قائمة أو قاعدة أو على جنب أو مستلقية. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الرؤى؟
2: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفسر الرؤى لأصحابه، لأن الله آتاه من العلم والفطنة ما يتمكن به من تفسير الرؤيا، وهكذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عندهم فطنة وفراسة يفسرون الرؤى للناس. نعم.
1: أيضا من الأسئلة هذا المستمع يقول ما هو سبب نزول قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟
2: هذه الآية في قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وهو في سكرات الموت قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده نفر من المشركين فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أنه قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه مشرك. نعم.
3: أيضا من الأسئلة هذا المستمع معالي الشيخ صالح يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن من أصحابه؟
2: نعم، كان يأمر عبد الله بن مسعود ويستمع إليه، وقال: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. ففيه فضل الاستماع لتلاوة القرآن وتدبر القرآن والانتفاع به. نعم.
3: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة بعد الحيض؟ بارك الله فيكم.
2: نعم، المرأة هكذا السنة أن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة كثيرة فيشق عليها قضاؤها. الصلوات التي تمر عليها وهي حائض كثيرة فيشق عليها قضاؤها، لذلك خفف الله عنها قضاء الصلاة. ولما كان الصيام لا يتكرر فإنها تقضي الصيام، لأن الصيام لا يتكرر وإنما هو شهر واحد، شهر رمضان. نعم.
3: أيضا هذا المستمع يقول: مات أحد الأقارب وعليه كفارة جماع في رمضان، فهل يصوم عنه أولاده؟ بارك الله فيكم.
2: إذا صمتم عنه فهذا من البر به وإبراء ذمته، ولكم في ذلك الأجر من الله إن شاء الله. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم، حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الملك محمد القارئ من سورة القمر.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: عن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. رواه البخاري ومسلم.
3: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
4: وقرآن الفجر.
5: الحمد لله رب العالمين.
3: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة فاطر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يحيى الأركاني من سورة فاطر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير.
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1:00 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن.
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات، قوله قل تعالوا، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعالوا أي أقبلوا وهلموا، وأصل تعالوا من العلو وهو ارتفاع المنزلة، فكأن الداعي دعا إلى ما فيه الرفعة والشرف وأن تعلو مكانه وترتفع إليه. وقوله ما حرم ربكم عليكم، هذا يشمل جميع المحرمات القولية والفعلية من ترك واجب أو فعل محرم. وقوله ما حرم ربكم، ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنسب، لأن الرب له مطلق التصرف في المربوب والحكم عليه بما تقتضيه حكمته. ثم قال عز وجل ألا تشركوا به شيئا، أي أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي، فيشمل اليسير والكثير والأصغر والأكبر. والشرك نوعان، أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر كل شرك أطلقه الشارع وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه، كما لو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى كالدعاء والذبح والصلاة والمحبة ونحوه، فهذا النوع من الشرك لا يبقي مع صاحبه من التوحيد شيء، وهو المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله أن يسميها عبادة أو أن يسميها وسيلة أم غير ذلك، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها. وأما الشرك الأصغر فهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك ولا يخرج من الملة، فجميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبر هي شرك أصغر، كالغلو في المخلوق والحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. ثم قال عز وجل وبالوالدين إحسانا، أي أتلو عليكم الأمر بالإحسان للوالدين، وهما الأم والأب، برا بهما بالقول والفعل والمال. فالإحسان إليهما بالقول يكون بالأقوال الكريمة، وقل لهما قولا كريما، فيخاطبهما باللين واللطف لا بالشدة والعنف، حتى لو رآهما على معصية فلا ينهرهما ولكن يرشدهما باللطف واللين. والإحسان بالفعل أن يخدمهما بقدر ما يستطيع، حتى لو بلغ الكبر وهرم وهذرا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. والإحسان إليهما بالمال أن يبذل من ماله لوالديه ما يحتاجان إليه، طيبة به نفسه، منشرحا به صدره، غير متبع له بمنة، بل يبذله ويرى أن المنة لهما في قبوله. وبر الوالدين يكون في حياتهما وبعد مماتهما، وذلك بالدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي أسيد الساعدي قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أي صلة الأقارب الذين لا صلة لك إلا بهما. وقوله: وإكرام صديقهما، فإذا كان الرجل صديقا لأبيك أو كانت المرأة صديقة لأمك فإنك تكرمها، وإكرامك لهما من برك بأبويك بعد موتهما. والحاصل أن بر الوالدين يكون بكل قول أو فعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما، فإن ذلك من الإحسان، وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق. ثم قال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى حق الأصول ذكر حق الفروع. والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: من إملاق، من للسببية، أي بسبب الإملاق، والإملاق هو الفقر، وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، أي يقتلون أولادهم، إما خوف العار أو خشية الافتقار. وقد دل على الأول وهو خوف العار قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ حزنا، يتوارى من القوم، أي يختفي عنهم، ويقول في نفسه: أيمسكه على هون، أي أيترك البنت على ذل وهوان وإهانة، أم يدسه في التراب؟ وهذه هي الحال الثانية، قال الله تعالى: ألا ساء ما يحكمون. وقد دل على الثاني وهو قتل الأولاد خشية الافتقار قوله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم، من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. وقال عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. ففي آية الأنعام بدأ الله تعالى برزق الوالدين، لأن الفقر حاصل وواقع، فبدأ بذكر الوالدين اللذين أملقا وافتقرا. وأما في آية الإسراء فبدأ سبحانه وتعالى برزق الأولاد قبل الوالدين، لأن الفقر غير واقع ولكنه متوقع، فهما غنيان لكنهما يخشيان الفقر. ثم قال عز وجل: نحن نرزقكم وإياهم، أي أنكم إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق، فالرازق هو الله تعالى. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، وهي الذنوب العظام المستفحشة. وقوله ولا تقربوا الفواحش ولم يقل لا تأتوا الفواحش، لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان، وذلك أن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة إليها. وقوله ما ظهر منها وما بطن، أي ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، لأن الفواحش ليست على حد سواء، وهو شامل أيضا لما أظهره الإنسان، كما لو فعل المعصية جهرا، وما أسر به كما لو فعل المعصية سرا. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذه الآية الكريمة. أسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص.

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة القصص.
1: ذكر الله. إذا صح إيمان العبد امتلأ قلبه ولسانه بذكر الله تبارك وتعالى، فيجد فيه السكينة والطمأنينة وحلاوة العيش، ويغدو الذكر دواء للقلب وقوة للروح. قال ابن القيم رحمه الله: به تستدفع الكربات وترفع الدرجات وتقال العثرات. ومن الأذكار التي وردت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما يبين عظم شأنها ووفرة ثوابها، فقد جاء أن من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتب له 100 حسنة، ومحي عنه مثلها من السيئات، وكانت له حرزا من الشيطان. ومن سبح الله 100 مرة كتبت له 1000 حسنة، أو حطت عنه 1000 خطيئة. ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ولقد جاء في المشهد العظيم حين التقى خير البشر محمد صلى الله عليه وسلم بخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام في السماء السابعة، أن إبراهيم أوصى أمة محمد بوصية خفيفة على اللسان عظيمة في الأجر، وهي أن قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو غراس الجنة، يزرع للعبد فيها نخل وتضاعف حسناته ويطهر قلبه. فالعبد إذا أراد أن يكون من الذاكرين فليكثر من تلاوة القرآن وتدبره، وليداوم على الأذكار.

0: أجمعين.
1: أخطاؤنا في العبادات.
2: من الأخطاء المنتشرة الصلاة في ثياب شفافة يظهر معها ما بين سرة الرجل إلى ركبته، ومثل هذا الخطأ مما تبطل به الصلاة، وذلك لأن من شروط الصلاة ستر العورة، ويجب أن يكون ما يستر العورة لا يظهر لون الجسم. قال الشيخ ابن باز: إذا كان الثوب لا يستر البشرة لكونه شفافا أو رقيقا فإنه لا تصح الصلاة فيه من الرجل إلا أن يكون تحته سراويل أو إزار يستر ما بين السرة إلى الركبة. انتهى كلامه. وقال ابن قدامة في المغني: ستر العورة شرط من شروط الصلاة، ويجب أن يكون ذلك بما لا يشف عن لون الجسم، فإن شف عن لون الجسم لم تصح به الصلاة. ومما ينبه عليه أيضا في هذا المقام صلاة بعض المصلين هداهم الله في ملابس تصل إلى الركبة، فإذا سجد أحدهم نزل هذا اللباس حتى ظهر جزء من الركبة وربما جزء من الفخذ، مما يترتب عليه ظهور عورته التي بين السرة والركبة والتي يجب سترها وعدم ظهورها. ومثل ذلك ما إذا سجد أو ركع ولم يكن لباسه سابغا فإنه يظهر جزء من أسفل ظهره مما يدخل في حد العورة، وكل ذلك مخالف لشرط ستر العورة. ومن الأخطاء المنتشرة الصلاة في ثياب فيها صور لإنسان أو حيوان أو طير، وهذا اللباس في أصله لا يجوز. قال الفقهاء: لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان أو إنسان، لما روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. انتهى الحديث. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: الملابس التي فيها صور لا يصلى بها وينهى عن الصلاة بها، سواء أكانت الصورة كبيرة أو صغيرة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن حكم صلاة من صلى وعلى ملابسه صور ذوات أرواح، إذا كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما فإن صلاته صحيحة مع الإثم، على أصح قولي العلماء. ومن العلماء من يقول صلاته تبطل لأنه صلى في ثوب محرم عليه.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم المويه 87.8، الهدى 89.2، خليص 88.3، أشماسي 88.4، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة مريم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند العاشرة صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الحج.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الزبيدي من سورة الحج.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه البخاري ومسلم. وعن ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. وعن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم.

0: مسلم. وعن عبد الله بن مسعود قال: لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. رواه البخاري ومسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.

0: آباؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الحازمي من سورة الفرقان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. رواه البخاري.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الأنفال.

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الأنفال.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: أحد. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
2: تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد وتقديم اليسرى عند الخروج منه، لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم، ولورود ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال البخاري في صحيحه: باب التيمم في دخول المسجد وغيره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبدأ برجله اليمنى، فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. ولحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله. رواه البخاري ومسلم. ولأن القاعدة أن ما كان من باب التكريم استحب فيه تقديم اليمين، وما كان بضد التكريم استحب فيه تقديم اليسار، وما عدا ذلك فالأصل فيه تقديم اليمين. أن يقول الذكر الوارد عند دخول المسجد وعند الخروج منه. عن أبي حميد أو أبي أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة ياسين.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر باحاج من سورة ياسين.
1: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك، تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: صلوا عليه،
4: صلوا عليه،
3: صلوا عليه.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
1: أهلا بكم أيها الكرام، وفي موجز الأنباء بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة تدير الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة أمن في سوريا. رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف حافلة الأمن في ريف دمشق. باريس تستضيف غدا اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار. 15,100,000 معتمر في الربع الأول من 2026. الشؤون الإسلامية تنظم دورة لتأهيل الآئمة والدعاة في الجبل الأسود. بدء العام الدراسي الجديد في 11 منطقة بالمملكة بشعار نكتب قصة. عودة الطلاب والطالبات في مكة والمدينة والطائف وجدة الأحد المقبل. إدارة المرور تؤكد أهمية التزام قائد المركبات بالأنظمة مع عودة الدراسة. تنفيذ 350 معالجة هندسية لتعزيز السلامة المرورية في مدارس العاصمة. جمعية تكافل تنفذ 17 مشروعا تعليميا لخدمة 400,000 طالب وطالبة. عربيا ودوليا، المركز السعودي للأطراف الصناعية يقدم خدماته ل 614 مستفيدا في مأرب. انتشال أربع جثث إثر غرق مركب هجرة قبالة سواحل تونس. كازاخستان تنتخب أول برلمان بعد إقرار الدستور الجديد. إجلاء أكثر من 1,000 شخص جراء حرائق وفيضانات في إسبانيا. وأخيرا في موجز الأنباء، عاصفة استوائية تتجه نحو هاواي مع اشتداد قوة الرياح. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة، السلام عليكم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن، سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا
6: يا شيخ.
2: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:20 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن، هدايات من الحديث الشريف.
7: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
2: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن، جسر القلوب.
7: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
2: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3 عصرا.
8: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بصاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير ضيف هذا البرنامج الدائم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، لا زال الحديث يتواصل في تفسير هذه السورة المباركة، سورة الروم. كنا قد توقفنا وإياكم في المجلس الماضي أحسن الله إليكم عند الآية 33 من هذه السورة، عند قول الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذه الآية وما بعدها من آيات مباركات من سورة الروم بهذا الصوت الندي، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فعطروا أسماعكم بالقرآن الكريم وبما فيه من الذكر الحكيم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونسعد كثيرا بعد أن استمعنا وياكم لهذا الترتيل الطيب المبارك لآيات بينات من سورة الروم بالترحيب من جديد بضيفنا الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، استمعنا قبل قليل لهذا الترتيل المبارك لهذه الآية الكريمة: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ما يتعلق شيخنا الكريم ببيان جهل المشركين وضلال عقولهم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية بما ذكر الله عز وجل من صفاتهم وكذلك أحوالهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. لا زال السياق في أحوال المشركين وأحوال الناس في ذلك الوقت، وذكر هنا جل وعلا صفة من صفات المشركين. قال جل وعلا: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: وإذا مس هؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ضر، فأصابتهم شدة وجدوب وقحوط، دعوا ربهم، أي أخلصوا لربهم التوحيد وأفردوه بالدعاء والتضرع إليه واستغاثوا به منيبين إليه تائبين إليه من شركهم وكفرهم. يقول: ثم إذا كشف ربهم عنهم ذلك الضر وفرجه عنهم وأصابهم برخاء وخصب وسعة، يقول جل وعلا: إذا جماعتهم منهم، يعني إذا جماعتهم منهم بربهم يشركون، يقول: يعبدون معه الآلهة والأوثان. انتهى كلامه رحمه الله. هذه صفة من صفات المشركين، وهو حال الشدة، يلجؤون إلى الله جل وعلا، وإذا أنعم الله عليهم وفرج عنهم هذه الشدة وكشف عنهم الغمة إذا هم يرجعون إلى شركهم بالله جل وعلا. يقول ابن عطية هنا أيضا: ويلحق من هذه الألفاظ شيء للمؤمنين إذا جاءهم فرج بعد شدة، فعلقوا ذلك بمخلوق أو بحذق آرائهم وغير ذلك، لأن فيه قلة شكر الله سبحانه وتعالى، ويسمى تشريكا مجازا. أيضا هو يقول: وهذا يقع من بعض المؤمنين، وهو أنهم إذا وقعت عليهم شدة لجأوا إلى الله جل وعلا، وإذا أصابهم الفرج بعد الشدة حينئذ يرجعون إلى بعض معاصيهم، وهذا فيه من قلة شكر الله سبحانه وتعالى. نعم،
0: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. أتأمل هذه الآية الكريمة: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ما يتعلق أيضا بتهديد الله عز وجل للمصرين على الشرك والكفر، وأن انبساطهم بنعم الله عز وجل ضرر عليهم، وأيضا هي رحلة مؤقتة سرعان ما تنقضي.
1: نعم، هنا قال جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قوله ليكفروا بما آتيناهم، يقول ابن جرير، أي ليجحدوا النعمة التي أنعمتها عليهم بكشف عنهم الضر الذي كانوا فيه وإبدال ذلك لهم بالرخاء والخصب والعافية. وقوله فتمتعوا فسوف تعلمون، قال العلماء الأمر هنا للتهديد والوعيد. يقول ابن جرير، يقول: فتمتعوا أيها القوم بالذي آتيناكم من الرخاء والسعة في هذه الدنيا، فستعلمون إذا وردتم على ربكم ما تلقون من عذابه وعظيم عقابه على كفركم به في الدنيا. ويقول ابن كثير رحمه الله: قال بعضهم: والله لو توعدني حارس درب لخفت منه، فكيف والمتوعد هاهنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون. ولذلك يحذر المسلم من هذه القضية، وهي أنه إذا أصابته شدة لجأ إلى الله، وإذا أصابته رخاء رجع إلى معاصيه، فليحذر من ذلك تمام الحذر ومن التشبه بالمشركين في أحوالهم. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا قول الله عز وجل: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، بما يتعلق أيضا ببيان أن أولئك المشركين ليس لهم حجة على شركهم.
1: نعم، لو هؤلاء المشركون لو أنزل عليهم من الله سبحانه وتعالى سلطان بين واضح فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. ولذا يقول ابن جرير: أم أنزلنا على هؤلاء الذين يشركون في عبادتنا الآلهة والأوثان كتابا بتصديق ما يقولون وبحقيقة ما يفعلون فهو يتكلم بما كانوا به يشركون؟ يقول: فذلك الكتاب ينطق بصحة شركهم، وإنما يعني جل ثناؤه بذلك أنه لم ينزل بما يقولون ويفعلون كتابا ولا أرسل به رسولا، وإنما هو شيء افتعلوه واختلقوه اتباعا منهم لأهوائهم. ولذا فإن شركهم لا حجة فيه، فلم تنزل عليهم حجة من السماء تؤيد شركهم في الرخاء وإخلاصهم في الشدة، فكان شركهم اتباعا للهوى. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا، أيضا بيان حال أهل الشرك والكفر في فرحهم بالنعمة وبأسهم وقنوطهم كذلك عند نزول البلاء بهم والشدة.
1: نعم، قال الله جل وعلا بعد هذه الآية: وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يقول ابن جرير بمعنى يقول الله تعالى ذكره: إذا أصاب الناس منا خصب ورخاء وعافية في الأبدان والأموال فرحوا بذلك، وإن تصبهم منا شدة من قحط وجدب وبلاء في الأموال والأبدان بما قدمت أيديهم، يقول بما أسلفوا من سيء الأعمال بينهم وبين الله وركبوا من المعاصي إذا هم يقنطون، يعني إذا هم ييأسون من الفرج، والقنوط هو الإياس. انتهى كلامه رحمه الله. ففي الآية إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله جل وعلا ووفقه، فإن الإنسان إذا أصابته نعمة فرح وبطر وتفاخر على غيره وقال: ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. قال الله جل وعلا في سورة أخرى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء، كما ثبت في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير، وفي رواية: لا يقضي الله قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكل أحد يأخذ من هذا الخلق بقسط، فمنهم المقل والمكثر إلا من ربطت الشريعة على قلبه وتأدب بأدب الله جل وعلا، فصبر عند الضراء وشكر عند السراء ولم يبطر عند النعمة ولم يقنط عند الابتلاء. وقوله جل وعلا بما قدمت أيديهم، أي أن الله يمتحن الأمم ويصيب منهم عند فشو المعاصي وظهور المناكر، وكذلك قد يصاب شخص بسوء أعماله بشيء وحده ويعفو الله عن كثير. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخ الكريم. عند قول الله عز وجل: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ما يتعلق بيان أن سعة الرزق وتضييق الرزق بيد الله عز وجل وله الحكمة البالغة في ذلك.
1: نعم، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء سبحانه وتعالى لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وكما جاء في بعض الآثار أن من الناس من لا يصلح إلا له الفقر ولو أغناه الله لبطر، ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى ولو فقر لما صبر على هذا الفقر، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. ولذلك قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فإن بسط الرزق على من بسطه الله عليه، وإن قدر الرزق والتضييق على صاحبه لله سبحانه وتعالى حجة بالغة وحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يعتبر بذلك إلا المؤمنون. فينبغي للمسلم ألا يقنط من رحمة ربه، وأن يصبر على البلاء، وأن يشكر عند النعماء، وأن يقلع عن السيئات والذنوب التي تمنع الرزق وتكون سببا للمصائب، ويرجو ما عند ربه لتعود إليه الرحمة. نعم.
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ما يتعلق بوجوب إعطاء ذوي القربى حقوقهم من البر والصلة ووجوب كفاية الفقراء وأبناء السبيل في المجتمع الإسلامي المترابط المتكاتف.
1: الله سبحانه وتعالى جعل للمال الذي أعطاك حقا لتزكيه، ولذلك الله جل وعلا هنا قال عند من يعطيه الله جل وعلا ويوسع عليه: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول جل وعلا آمرا بإعطاء ذي القربى حقه، أي من البر والصلة، والمسكين وهو الذي لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايته، وابن السبيل وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي النظر إليه يوم القيامة وهو الغاية القصوى. قال جل وعلا: وأولئك هم المفلحون، يعني في الدنيا وفي الآخرة. ومناسبة هذه الآية بما قبلها أنه جل وعلا لما بين أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته، لأنه قال جل وعلا: ذلك خير للذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، وأمر بإيتاء ذي القربى لقرب رحمه، وخير الصدقة ما كان على القريب وفيها صلة الرحم. وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب، فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. واختلف في هذه الآية، فقيل إنها منسوخة بآية المواريث، وقيل لا نسخ، بل للقريب حق لازم في البر على كل حال، وهذا القول هو الصحيح. قال مجاهد وقتادة: صلة الرحم فرض من الله. وقيل إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة الندب، وقال الحسن: حقه المواساة في اليسر، وقول ميسور في العسر. انتهى من كلام القرطبي بشيء من التصرف. نعم
0: شيخنا الكريم، أيضا قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما يتعلق شيخنا الكريم باستنباط هذه الأحكام الشرعية من آيات كتاب الله الكريم في جواز إهداء الهدية رجاء الثواب الدنيوي عليها ولكن لا ثواب عليها في الآخرة؟
1: نعم، يقول ابن كثير موضحا هذا، أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي، وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه، إلا أنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قاله الضحاك واستدل بقوله: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه. قال الألوسي: وعليه، فتسميتها ربا مجاز لأنها سبب للزيادة، وقيل لأنها فضل لا يجب على المعطي. وقول فلا يربو عند الله، أي لا يكثر عند الله، بمعنى أنه لا يثاب عليها. نعم
0: شيخنا الكريم، قبل قليل حينما قرأنا هذه الآية الكريمة: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، هل نستدل من هذه الآية الكريمة بتحريم أكل الربا؟
1: نعم، استنبط بعض المفسرين ذلك، ويؤيده قوله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويكون المعنى ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله جل وعلا، وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون معنى هذه الآية النهي عن الربا في التجارات لما حظ عز وجل على نفع ذوي القربى والمساكين وابن السبيل. اعلم أن ما فعل المرء من ربا ليزداد به مالا وفعله ذلك إنما هو في أموال الناس، فإن ذلك لا يربو عند الله ولا يزكو، بل يتعلق فيه الإثم ومحق البركة. وما أعطى الإنسان من زكاة تنمية لماله وتطهيرا يريد بذلك وجه الله تعالى، فذلك هو الذي يجازى به أضعافا مضاعفة على ما شاء الله له سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه الآية تتضمن التحذير من الربا وتحث على الصدقة والمبادرة فيها. وفيها أيضا يعني مثل ما أشرت أن مضاعفة الصدقات التي يراد بها وجه الله لقوله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، يعني وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة وإنما تقصدون بها ما عند الله جل وعلا. وهذا ينبه على أهمية الإخلاص ووجوبه في إعطاء الزكاة وغيرها من الأعمال. قال جل وعلا في هذه الآية فأولئك هم المضعفون، يعني الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء فيعطون بالحسنة عشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. جاء في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله جل وعلا يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، يعني أن هذه الصدقة تكبر عند الله جل وعلا كما يكبر صغار الخيل. نعم
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية العظيمة التي فيها إبطال الشرك والتنديد كذلك بالمشركين وبيان جهلهم وضلال عقولهم، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ما يتعلق شيخنا الكريم بإبطال الشرك والتنديد بالمشركين وبيان جهلهم وضلال عقولهم كما جاء في كتاب الله الكريم استنادا على هذه الآية الكريمة.
1: نعم، ما سبق من ذكر المشركين وأنهم يلجؤون إلى الله في الشدة وينسونه جل وعلا في الرخاء، كأنه قال جل وعلا اعلموا أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ففي هذه الآية يقول جل وعلا للمشركين به يعرفهم قبح فعلهم وخبث صنيعهم، الله أيها القوم هو الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا ينبغي أن تكون لغيره، هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم رزقكم وخول لكم ولم تكونوا تملكون قبل ذلك شيئا، ثم هو يميتكم من بعد أن خلقكم أحياء ثم يحييكم من بعد مماتكم لبعث يوم القيامة. قال هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء، هل من آلهتكم وأوثانكم التي تجعلونها لله في عبادتكم إياه شركاء من يفعل من ذلكم من شيء فيخلق أو يرزق أو يميت أو ينشر أو يحيي. وهذا من الله تقريع لهؤلاء المشركين، والمعنى أن شركاءهم لا يفعلون شيئا من ذلك، بل الله جل وعلا هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة، ثم برأ نفسه تعالى ذكره عن الفرية اللي افتراها هؤلاء المشركون عليه بزعمهم أن آلهتهم له شركاء. قال جل ثناؤه سبحانه وتعالى أي تنزه الله وبرئ وتعالى علوا عما يشركون، يقول عن شرك هؤلاء المشركين. انتهى كلام الطبري بشيء من التصرف. نعم
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما يتعلق شيخنا الكريم ببيان أن سبب كثرة المصائب في البر والبحر هي ذنوب بني آدم ومعاصيهم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
1: هذه الآية عظيمة جدا، تنبه إلى سنة من السنن الكونية العظيمة، وأن الكون مرتبط بأفعال بني آدم، وهذا ذكر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة مختلفة. يقول ابن القيم رحمه الله هنا ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخرى متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض، وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم، إلى أن قال: فإن الله جل وعلا بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة يقحط بقحط وجد، وتارة بعدو، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسلط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له، والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده وينظر مواقع عدل الله جل وعلا وبحكمته. وفي المقابل الإيمان والتقوى واكتساب الخير سبب لصلاح البر والبحر والعباد والبلاد، كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا: وليذيقهم بعض الذي عملوا، أي ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوا ومعصيتهم التي عصوا، فيبتليهم ربهم جل وعلا بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا لهم ومجازاة على عمل صنيعهم، لعلهم يرجعون عن المعاصي وينيبون إليه بالتوبة، كما قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. النتائج مرتبطة بأفعال بني آدم، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن ابتعد عن الله فلا يلومن إلا نفسه. نعم،
0: شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير هذا الحديث المبارك وإقامة هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الإسراء.

0: الذل ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هيثم الجدعاني رحمه الله من سورة الإسراء.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء،
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الزخرف والجاثية.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورتي الزخرف والجاثية.
1: وصف الله كتابه العزيز بأنه روح ونور يهدي للصراط المستقيم، كما في قوله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وكلما ازداد العبد تدبرا للقرآن وتلاوة له واتباعا لهداه ازداد نصيبه من بركاته، حتى يصبح القرآن ربيع قلبه ومصدر أنسه وحياته. من بركات القرآن الكريم أيضا أنه شفاء للنفس والجسد، فهو يعالج العلل الحسية والمعنوية ويزيل الحزن والهم ويشفي الصدور. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كما أن القرآن الكريم يعظم شأن المؤمنين ويشرفهم ويكرمهم، فيكونون من أهل الله وخاصته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. والقرآن الكريم مستمعينا الكرام مصدر نور وبصيرة، يهدي للتي هي أقوم ويدفع عن صاحبه كيد الشيطان، كما أنه يجلب الطمأنينة للقلب ويزيد الإيمان ويرفع الإنسان في الدنيا والآخرة، فهو شفيع لأصحابه وحجة لهم، يرفع درجاتهم ويثقل موازينهم، وهو المبارك الذي لا تنقضي بركاته ولا تعد فوائده. القرآن الكريم هو النور والهدى لكل زمان ومكان، من تمسك به سعد ومن أعرض عنه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة حائل على موجات الاف ام حائل 93.3، سميرة 92.8، جبل خشب 93.5، بقعاء 92.5، على موجات الاف ام.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم مراد من سورة الأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
2: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
4: وقرآن الفجر.
2: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
4: من محراب صلاة الفجر،
1: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم غدا عند 9:30 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
6: البيان القرآني.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: برنامج البيان القرآني،
7: رحلة في روائع البيان الإلهي
6: وعجائب الأسلوب القرآني.
8: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
6: البيان القرآني.
7: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
9: الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحق المبين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها أسلوبا بلاغيا من أساليب العربية شاع استعماله في البيان القرآني. لو سألتك أخي الكريم عن هاتين الجملتين، الجملة الأولى الله إله، والجملة الثانية لا إله إلا الله، هل هما بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا؟ كلا الجملتين تثبتان الألوهية لله جل جلاله، لكن جملة الله إله لا تنفي ألوهية غيره، بينما جملة لا إله إلا الله تنفي ألوهية ما سواه. إن الجملة الثانية لا إله إلا الله جاءت بأسلوب يتضمن أمرين، النفي والإثبات، وهذا ما يسمى بأسلوب القصر الذي يفيد تخصيص شيء بشيء ونفيه عما سواه. ويأتي هذا الأسلوب بعدة طرق، منها ما وضعته العرب لهذا الأسلوب بحيث لو جاء هذا الطريق في أي سياق فلا يفهم منه إلا القصر، ومن الطرق ما لم تضعه العرب للقصر ولكن قد يفيد القصر أحيانا بحسب سياق الكلام. ومن الطرق الموضوعة للقصر الاستثناء والنفي، وهو كثير في القرآن، وكثيرا ما يأتي فيما يجهل المخاطب أو ينكره أو يشك فيه أو ما هو بمنزلته، كقوله سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فجاء القصر هنا بطريق النفي بعد الاستثناء، وما من إله إلا إله واحد. ثم قال سبحانه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، وكقوله تعالى ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فجاء القصر هنا بهذا الطريق، الاستثناء بعد النفي في قوله لا إله إلا هو. ومن الطرق الموضوعة للقصر إنما، وكثر في القرآن ويأتي كثيرا فيما هو معلوم ومتقرر لدى المخاطب أو فيما ينبغي ألا يكون مجهولا لغرض من الأغراض، كقوله سبحانه فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، فقصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ دون الهداية فإنها لله، وهذا تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بوظيفته حتى لا يحزن. وكقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقصرت هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام على كونها رجس أي خبث وقبح من عمل الشيطان، وجاء هذا القصر بالخبر المعلوم تمهيدا للأمر باجتنابها. وكقوله عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فقصروا أنفسهم على الإصلاح في مقابل الإفساد على وجه الادعاء، واستعملوا القصر بإنما وكأن الإصلاح صفة معروفة فيهم، وهذا من خبثهم. ومن الطرق الموضوعة للقصر الواردة في القرآن العطف بلكن وبل، كقوله سبحانه: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، فقصر عبادته على الله في مقابل غير الله تعالى. وكقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقصرهم على الحياة في مقابل الظن بأنهم أموات. ومن الطرق تقديم ما حقه التأخير كتقديم المفعول به أو تقديم الخبر وهو ظرف أو جر مجرور على المبتدأ، فإنه يفيد في بعض السياقات القصر، ومن ذلك قوله سبحانه: بل الله فاعبد أي لا تعبد إلا الله، وكقوله: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، أي أن ملك السماوات والأرض لا يكون إلا لله وحده، وأن المصير والمرجع إليه وحده. ومن الطرق تعريف طرفي الجملة وهما المبتدأ والخبر أو ما أصلهم المبتدأ والخبر، فيفيد هذا الطريق القصر في بعض الأحوال كقوله سبحانه: وهو العلي العظيم أي له وحده كمال العلو والعظمة، وكقوله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، أي لا فوز أعظم من هذا الفوز بلغنا الله إياه. وقد يأتي ضمير الفصل مع تعريف الطرفين لتأكيد القصر كقوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، فالضمير هو الذي جاء بين الاسم والخبر يسمى ضمير فصل ويفيد هنا التأكيد. وقد يفيد القصر كقوله سبحانه: وأنه هو أمات وأحيا، أي أن الإماتة والإحياء من الله وحده، وكقوله: وإن ربك هو يحشرهم، أي لا يحشرهم أحد غيره. ويأتي القصر على صور متنوعة بحسب ما يقتضيه المقام، فقد تأتي جملة القصر بتخصيص المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتعداه إلى غيره، كإثبات الألوهية لله وحده ونفيها عن غيره كقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو، وهذا قصر حقيقي تحقيقي لأن المنفي عام لا وجود له في الواقع، فالعبودية الحقة لا تكون لغير الله تعالى أبدا. وقد لا يكون المنفي عاما لكن المتكلم ينزل ما عدا المقصور عليه منزلة المعدوم مبالغة في شأن المقصور عليه، فلو قلت في موقف ما: لا كريم إلا سعد، فإنك حصرت الكرم على سعد دون غيره، مع أنك تعرف أن الكرماء كثير، لكن هذا القصر جاء كناية عن بلوغ سعد منزلة عالية في الكرم، وليس المقصود نفي الكرم عن غيره في الواقع. ومثل هذا النوع من القصر كثير في القرآن ويسمى قصرا حقيقيا على سبيل المبالغة والتجوز، ومن أمثلته قول الله تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون، والقصر هنا بتعريف الطرفين وألف الفاسقون لاستغراق الوصف وكماله، ومع أن الله أثبت الفسق لغيرهم كالذين يرمون المحصنات والذين يحكمون بغير ما أنزل الله وغيرهم، ولكن في هذا الموضع قصرهم على صفة الفسق مبالغة في تمكن هذه الصفة منهم حتى كأن الفسق فيهم وحدهم. وكقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقصرت خشية الله على العلماء العارفين به وبصفاته، مع أن في غيرهم من يخشاه، لكن هذا القصر أفاد تعظيم العلم بالله وبيان أهميته في تحقيق الخشية التامة لله جل جلاله، وكلما كان المرء أكثر علما بالله كان له أعظم خشية. وقد يأتي القصر بتخصيص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء معين لا إلى كل ما عداه، نحو أن أظن أن محمدا كاتب، فيصحح لي صاحبي فيقول محمد شاعر لا كاتب، فقصر محمدا على صفة الشعر بالنسبة إلى الكتابة وليس بالنسبة إلى سائر الصفات والأعمال. ومما ورد منه في القرآن قوله سبحانه فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم على صفة البلاغ ليبين له في هذا المقام أنه ليس برقيب عليهم ولا بمسيطر وليس عليه هدايتهم. ومن ذلك قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول، فقصر عيسى على صفة الرسالة لينفي دعوى ألوهيته وليس في ذلك نفي لبقية صفاته. ويأتي القصر في القرآن لعدة أغراض كالتأكيد والتعظيم والترهيب وتصحيح المفاهيم والرد على المخالفين مع الإيجاز، ومن تدبر هذا الأسلوب في القرآن يجد هذه الأغراض وغيرها. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة القيامة.

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أنس العمادي من سورة المزمل وحتى سورة القيامة.
1: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم ربنا إننا آمنا، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الرعد.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى على العرش، وسخر الشمس والقمر، كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.

جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض

واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم

كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من

وإن ربك لشديد العقاب. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد.

وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

قال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السماء

زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى.

معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم

ما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه

أبذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم

وعليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا. أفلم

بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟

بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون

0: اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن السويد من سورة الرعد.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى

0: وأذقني سلسل مغفرتك وأدخلني جنتك يا رب العالمين. اللهم هذه أيدينا مبسوطة لك بالأمان.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المؤمنون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح البدير من سورة المؤمنون.
1: ثواب الأذكار. ذكر الله كثيرا، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. ثواب الأذكار. تحريك الشفاه بذكر الله، ما ثواب هذا الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. رواه البخاري. ثواب الأذكار.
2: الرابعة عشرة، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم إلى النشرة المفصلة، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: سماحة المفتي يؤكد أن رعاية ذوي الإعاقة والاهتمام بهم من القيم التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. 15 مليون معتمر في الربع الأول من 2026. وزارة الشؤون الإسلامية تنظم الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والدعاة في الجبل الأسود. في التفاصيل، في إطار زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهورية الفرنسية، تستضيف العاصمة باريس غدا اجتماع الطاولة المستديرة الفرنسي السعودي للاستثمار الذي تنظمه وزارة الاستثمار بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين لعدد من كبرى الشركات من البلدين الصديقين. وسيتضمن الاجتماع حوارات استراتيجية لقادة الأعمال حول الشراكات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية وغيره من القطاعات، إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات. ويأتي الاجتماع امتدادا للعلاقات الاقتصادية والاستثمارية المتنامية بين المملكة وفرنسا، ودعما للجهود المشتركة لتوسيع مجالات التعاون وتعزيز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في البلدين وتحويل الفرص الواعدة إلى استثمارات ومشروعات نوعية تحقق المصالح المشتركة. استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان في مقر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بمحافظة الطائف اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية الطائف الخيرية لذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور سعيد الزهراني، يرافقه مسؤول الجمعية والمشرفون عليها وعدد من الأطفال ذوي الإعاقة. وقال سماحته: إن رعاية أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة والاهتمام بهم من القيم التي حثت عليها الشريعة الإسلامية لما تجسده من معاني الرحمة والتكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، مشيدا بما تقدمه الجمعية من جهود في رعاية الأطفال وتأهيلهم والاهتمام بهم. واستمع مفتي عام المملكة إلى نبذة عن برامج الجمعية ومبادراتها وما تقدمه من خدمات تأهيلية وتعليمية واجتماعية، مشيدا بالجهود المبذولة لخدمة أبناء وبنات الجمعية. كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن إجمالي عدد المعتمرين خلال الربع الأول من عام 2026 تجاوز 15 مليون معتمر في مؤشر يعكس حجم الإقبال المتصاعد على أداء العمرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وسجل إجمالي عدد زوار المدينة المنورة خلال الفترة ذاتها قرابة 6 ملايين، في حين تجاوز عدد المعتمرين من الداخل القادمين من منطقة مكة المكرمة أكثر من 4 ملايين معتمرا ومعتمرة. تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة لدى البوسنة والهرسك الدورة العلمية الثانية لتأهيل الأئمة والدعاة في الجبل الأسود بمشاركة 50 إماما وداعية وتستمر 3 أيام، وتأتي الدورة ضمن جهود الوزارة في تأهيل الآئمة والدعاء ونشر قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي وترسيخ الخطاب الديني المعتدل. أكد وزير التعليم يوسف البنيان عبر حسابه على منصة إكس أن التعليم رسالة يتشارك في تحقيق أهدافها الطلاب والطالبات ومنسوبو التعليم، مؤكدا أن الرحلة الجديدة مع بداية العام الدراسي تكتب تفاصيلها بالشراكة مع كل أسرة وبروح الفريق في كل مدرسة من أجل الوطن ومستقبل الأجيال.
4: عادت المدارس في المملكة إلى استقبال طلابها وطالباتها مع انطلاق عام دراسي جديد في مشهد يتجدد معه النشاط التعليمي في مختلف مناطق المملكة، وتأتي العودة بعد استعدادات تستهدف تهيئة البيئة التعليمية ورفع مستوى الجاهزية وتوفير الظروف المناسبة للطلاب والمعلمين مع بدء الدراسة. ولا تقتصر بداية العام الدراسي على عودة الطلبة إلى الفصول، بل تمثل نقطة انطلاق جديدة لخطط تعليمية تستهدف تحسين مخرجات التعليم وتنمية مهارات الطلبة وتعزيز قدرتهم على مواكبة المتغيرات العلمية والتقنية. كما يحظر التحول الرقمي بقوة في المشهد التعليمي من خلال استمرار الاستفادة من المنصات والخدمات الرقمية، إلى جانب التوسع في توظيف التقنيات الحديثة بما يخدم العملية التعليمية.
3: قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة مأرب بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة خدماته الطبية المتنوعة ل614 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو 2026. كما وزع مركز الملك سلمان السلال الغذائية في مديريتي الوادي والمدينة بمحافظة مأرب. وفي غزة وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة أكثر من 24,000 وجبة غذائية وسط وجنوب القطاع، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع. أعلن تجمع مطارات الثاني المشغل لمطار الأمير نايف بن عبد العزيز الدولي بالقصيم تدشين أولى رحلات شركة تاركو للطيران بواقع رحلة واحدة في الأسبوع بالاتجاه الواحد إلى الخرطوم. جاء ذلك خلال احتفالية أقيمت في صالة القدوم الدولية بالمطار، إذ يأتي تدشين الرحلات الدولية عبر مطارات التجمع ضمن التزامه المتواصل بالارتقاء بتجربة المسافرين وتلبية متطلباتهم، إلى جانب مواصلة بناء شراكات استراتيجية مع شركات الطيران العالمية بما يسهم في تعزيز الربط الجوي في المملكة. خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء 17 منشأة دوائية بأكثر من 1.5 مليون ريال، وذلك خلال 3 أشهر لعدم التزامها بنظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة رصد. وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت منشآت لم تلتزم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء وعدم توفير مستحضراتها المسجلة، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتوقع نقص أو انقطاع إمدادات الأدوية بمدة لا تقل عن 6 أشهر. في ختم هذه النشرة مستمعينا الكرام، هذا تذكير بالعناوين. سماحة المفتي يؤكد أن رعاية ذوي الإعاقة والاهتمام بهم من القيم التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. 15 مليون معتمر في الربع الأول من 2026. وزارة الشؤون الإسلامية تنظم الدورة العلمية الثانية لتأهيل الآئمة والدعاء في الجبل الأسود. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. تقبلوا تحية محررها أحمد المطيري وفيصل الرشيد، ومن الهندسة الرقمية محمد الشكرة، كان معكم في التقديم إبراهيم الشايع، ومن التنفيذ ناصر الكريديس. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
5: محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلمات تردد، بل هي عقيدة وسلوك. تعني طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع.
6: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
7: صلوا عليه،
8: صلوا عليه،
7: صلوا عليه.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى للمسلمين.

0: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة المدينة المنورة على موجات الاف ام. المدينة المنورة 96.8،
1: 96.8
0: العلا 90.5،
1: 90.5
0: الحناكية 91.9،
1: 91.9
0: بدر حنين 89.5،
1: 89.5
0: على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. رواه مسلم. المتنطعون المتعمقون المتشددون بلا دليل، والمجاوزون حدود الشرع في أقوالهم أو أفعالهم.
1: اقرأ القرآن،
2: اقرأ القرآن،
1: اقرأ،
2: اقرأ، اقرأ القرآن،
1: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه،
2: شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من القرآن.
3: أحفظ 20 جزء من القرآن.
4: أحفظ القرآن كاملا ولله
5: الحمد. اقرأ ورتل وارتق،
6: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
7: هذا البرنامج برعاية
8: جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
9: اقرأ القرآن،
10: اقرأ القرآن،
11: اقرأ القرآن.
12: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
13: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
14: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
15: يدني إلى عينيك كل بعيد.
16: اقرأ القرآن،
17: اقرأ القرآن،
18: اقرأ، اقرأ القرآن.
19: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
20: اقرأ القرآن.
21: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وأسعد الله جميع أوقاتكم بكل خير. حياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقرأوا القرآن، هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله بالتواصل معكم والاستماع إلى أصواتكم في قراءة كتاب الله عز وجل على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين، من أجل ضبط وتحسين تلاوتنا لكتاب الله تبارك وتعالى. في مطلع هذه الحلقة، هذه تحية الزملاء في الإشراف العام فيحان السبيعي، وفي إدارة المحتوى عبد الله الزهراني، معكم في استقبال الاتصالات عبد الرحمن الحوطي، وفي التقديم إبراهيم الشايع، ومن الإخراج ناصر الكريديس.
22: اقرأوا القرآن،
23: اقرأوا القرآن.
21: أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، اليوم إن شاء الله نتلو الآيات من سورة الشعراء. وصلنا إلى الآية 184 من هذه الآية، من الآية رقم 184 من قول الله عز وجل: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، من هذه الآية حتى الآية رقم 191. إذن من 184 من سورة الشعراء إلى الآية رقم 191، فأهلا بكم على الرقم 011-405-2999 باسمكم. أرحب بضيفنا في هذه الحلقة الشيخ المقرأ صابر بن محمد عبد الحكم، حياك الله شيخ صابر.
24: الله يحييك ويحييك أخي إبراهيم والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج،
21: حياك الله وأهلا بكم أنتم أيها الكرام. وكما اعتدنا في مطلع كل حلقة نستمع إلى آياتها بصوت ضيفي الحلقة، تفضل شيخ صابر.
24: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واتقوا الذي خلقكم

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة، وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ ب300 ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-85-29. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا من جديد. كما استمعنا قبل قليل إلى الآيات الحلقة التي رتلها الشيخ صابر جزاه الله خير، وكما اعتدنا أيضا قبل أن نستقبل أول المتصلين هناك يعني بعض الملحوظات الخفيفة ينبه عليها الشيخ.
4: أسعدك الله أخي إبراهيم. اليوم سننبه على نوعين من التنبيهات. التنبيه الأول: الحروف المتجاورة وتأثير بعضها على بعض. في الآية الأولى: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. كلمة خلقكم، لو تلاحظون أحبتي، الخاء حرف مفخم، خاء لا نقول خاء، ثم اللام حرف مرقق، لا نقول خلقكم نقول خلقكم، إذن تفخيم الخاء، ترقيق اللام، ثم تفخيم القاف، ثم ترقيق الكاف. تحتاج إلى عناية، كلما تجاورت الحروف واختلفت صفاتها تحتاج إلى عناية. لو قرناها بدون عناية وبدون تدريب سنقول واتقوا الذي خلقكم خلقكم، إما تطلع كلها مفخمة أو يعتري بعض المفخمات ترقيق، إذن تحتاج تفخيم ترقيق. خلقكم والجبلة، وتأتي في القرآن كثيرا خلقكم، هذه هذا التنبيه الأول. ويسري عليه فأسقط علينا، الترقيق الفاء والهمزة والسين، لا نقول فأسقط علينا فأسقط علينا، أيضا خوفا من تأثير القاف والطاء على الهمزة والسين بالتجاور أيضا. فأخذناهم، لا نقول فأخذناهم، لا نفخم الهمزة، فأخذناهم بدون مبالغة، لا نبالغ في الترقيق أكثر من لازم، نقول فأخذناهم هكذا. هذه أمثلة لبعض الحروف المتجاورة. تنبيه الثاني: أحسن الله إليكم جميعا، قالوا إنما أنت من المسحرين. الآية الثانية اليوم، الآية 185، لاحظوا علامة المد، قالوا إنما، المد فوق الواو والمد فوق الألف، هذه علامة المد التي تكتب في المصحف أو ترسم في المصحف من اصطلاحات الضبط التي وضعها علماء الضبط ليساعدوننا على المد أكثر من المد الطبيعي. في الأصل قالوا إنما مد طبيعي، لكن جاء بعدها همزة فتحول من مد طبيعي إلى مد زائد، يسمونه مد زائد عن الطبيعي أو مد فرعي وليس مد أصلي. فنقول قالوا إنما أنت، ما اسمه؟ اسمه مد جائز منفصل، جائز، لأن بعض القراء يقرأنا حركتين فقط، قالوا إنما أنت، ولو قرأنا في حفص كذلك لا إشكال فيه، لأن حفص يقرأ بالتوسط ويقرأ بالقصر من طرق يعني مختلفة. إذن فهو جائز من جهة أن بعض القراء يقرأون حركتين، بعضهم أربعة بعضهم خمسة بعضهم ست حركات، إحنا تقريبا اعتدنا في برنامجنا أن نقرأ أربع حركات. إذن اسمه جائز منفصل، لماذا؟ لأن المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. قالوا إنما، إنما أنت، إذن بخلاف مثلا في من السماء، في السطر الذي بعدها الآية 187، فأسقط علينا كسفا من السماء، الهمز في الكلمة والمد في الكلمة، يسمونه مد وجه متصل. أحسنت، نعم هذا منفصل وهذا متصل. المتصل أحبتي، المنفصل أحبتي، عرفنا اسمه منفصل مقداره أربع، كيف نمده؟ إذا وصلنا الكلمتين لا نرى علامة المد، قالوا لا لو وقفنا يحذف المد تماما نقول قالوا، يمد مدا طبيعيا. نعم. إنما، لكن هذه العلامة إذا وصلنا الكلمة بالتي بعدها قالوا إنما أو إنما أنت من المسحرين، إذا نمد الحرف الممدود إذا وصلناه بسبب المد وهو الهمز في الكلمة التي بعدها. هذه أبرز التنبيهات، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم.
3: آمين. الله يجزاك خير يا شيخ صابر. وعلى بركة الله نبدأ باستقبال اتصالات الإخوة والأخوات كما ذكرنا على الرقم 011-405-2999. أول متصلين من الخفجي عبد الرحمن، حياك الله.
5: يا مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
5: حياكم الله.
3: يا هلا فيك، تفضل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي خلقكم.

0: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: الله يرضى عليك يا عبد الرحمن، ما شاء الله تبارك الله، قراءة جيدة منضبطة يا عبد الرحمن. أنت خاتم يا عبد الرحمن؟
0: لا والله، بس نرجو إن شاء الله أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن
1: يعين
0: على الختم.
1: قراءتك ما شاء الله جيدة، استعن بالله وحط نفسك جدول كده، ما شاء الله تختم بإذن الله. بإذن الله.
0: اي بالله، اللهم لك الحمد، ما شاء الله جدول.
2: الله يوفقك، موفق خير يا عبد الرحمن.
1: توفيق
2: وسداد. شكرا لك، الله يحفظك. معنا أحد؟ من معنا؟ وليد؟ وليد؟ راح؟ طيب، معنا أحد الآن؟ وليد تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله
2: يحييك. يا مرحبا فيك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين.
1: مرة ثانية يا شيخ الآية الأخيرة هذه، وما أنت إلا بشر.
0: وما أنت إلا بشر مثلنا وإنا نظنك لمن الكاذبين.
1: أنت تقرأ حفظ ولا من المصحف؟
0: من المصحف.
1: يتفضل مرة ثانية، أعيدها، زودت المرة هذه إنا. يلا
0: وما بداية أسئلة الوجه.
1: وما أنت، لا أبدا، وما أنت إلا بشر مثلنا.
0: وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين.
1: طبعا أنا نبهتك من البداية، خليتك تعيد من البداية. ما شاء الله لقيت قراءتك صحيحة وجميلة ومخارجك حلوة والمدود ممتازة، لكن سقط بعض الغنن، مثلا بشر مثلنا نظنك، الغنة الثانية، فقلت خلينا ما دام قرأت وليد ممتازة خلينا نهتم فيها أكثر شوي.
0: الله يجزاك شيخنا.
1: نعم يلا
0: نبدأ من بداية الوجه.
1: أبدا، كما تحب.
0: يلا بداية الوجه.
1: يلا بداية الوجه.
0: واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون.
1: قال ربي أعلم بما تعملون.
0: فكذبوا فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: الله يرضى عليك يا وليد ويبارك فيك. وليد كم تحفظ يا وليد؟
0: والله إن شاء الله أحفظ إن شاء القرآن
1: كاملا، يعني تخصر ما شاء الله عليك، تبارك الله ما شاء الله. متى ختمت يا وليد؟
0: والله لفترة قديم شوي.
1: تراجع يا وليد؟
0: اي والله اني اراجع الحين جزء نص جزء
1: طيب جزء. بالاضافه للورد اللي تثبت فيه مصحفك، اقرا ختمه على احد المشايخ المجازين، اقرا ختمه بختم السند، هذه ترفع مستواك كثيرا. ما شاء الله قراءتك ممتازه، لم يسقط الا اشياء يسيره اظنها يمكن مع
0: انا في عجله شوي.
1: لا ابدا ما شاء الله عليك،
0: الله يحفظك. الله يجزاك خير.
2: هذه اول مره تطلع معنا وليد؟
0: لا والله انا
2: سبق شاركت.
0: ما شاء الله. لا سبق شاركت معكم.
2: الله يحييك، نتشرف فيك.
0: الله يجزاك، استفدت منك كثير والله.
2: الله يبارك
0: فيك. شيخ صابر والشيخ يوسف والمشايخ.
2: الحمد لله.
0: الله يجزاك الخير ولا يحرق من اجر ان شاء الله.
2: آمين. الله يعطيك العافيه وليد.
0: حياك.
2: شكرا لك. الى جده معنا الاخت ساره، تفضلي ساره. ساره مين معنا هين؟ من معنا؟ طيب الشيخ صابر حتى يجهز اتصال سارة.
1: يمكن اليوم بدأت المدارس والدنيا والكل مهتم.
2: إيه الجدول مترخبط يمكن شوي.
1: صحيح صحيح.
2: بالنسبة حين قالوا الآية قالوا إنما أنت من المسحرين. يعني نعم. هل مثلا للقارئ إنه يعني شو هنا فيه أعتقد مدين منفصلين ها؟
1: نعم.
2: هل له إنه يمد واحد ويقصر واحد أو؟
1: هو طبعا هذه مدود جائزة بمعنى، لكن العلماء يقولون واللفظ في نظيره كمثله. يعني هذا مد منفصل وهذا مد منفصل. لو خالفت بينهما ممكن العوام يقولون أكيد هذا نوع من المد وهذا نوع من المد. أكيد هذه تصلح يمد وهذه ما تصلح. لكن إذا كان نفس السبب زي هذولي الأفضل والصحيح للمتخصصين المساواة بين المدود. إذا قرأت من بداية القراءة حتى بداية الوجه
2: تختار مسار
1: بالضبط من البداية. يعني هذا الأفضل والأصح. لكن لو نسي
2: الأمر
1: سهيت والأمر كذا الحمد لله.
2: الحمد لله. جزاك الله خير. من معنا؟ صالح من المذنب، حياك الله يا صالح.
3: الله يحييك. يا هلا بك.
2: يا هلا فيك، تفضل.
3: دقيقة بس.
2: رقم الصفحة 375.
3: أه. الصفحة كم؟
2: 375 من بداية الوجه، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. جاهز صالح؟
3: دقيقة بس.
1: اللهم صل وسلم وبارك على محمد.
2: أنت معك مصحف الجوال أو الورقة؟
3: لا مصحف الجوال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: الله يبارك يا صالح يبارك فيه. إحنا فقط إلى 191، قراءة جيدة ما شاء الله. أنت يمكن حرص أنك تقرأ بسرعة شوي يعني تعوض الوقت أخذت، لكن قراءتك ما شاء الله صحيحة ومنضبط. الله يفتح عليك ويحفظك.
3: جزاك الله خير، بارك الله فيك.
2: الله يبارك فيك يا صالح، شكرا لك.
3: جزاك الله خير، الله يحفظك.
2: بارك الله فيك. معنا الآن مريم، تفضلي مريم. مريم معنا،
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مريم من وين تكلمين؟
4: المدينة.
2: أهلا وسهلا، تفضلي استعيذي بالله.

0: الله يرفع قدرك يا بنيتي، الله يحفظك يا مريم. ما شاء الله، ختم القرآن يا مريم؟
1: لا بإذن الله على وجه الختمة.
0: ما شاء الله، الله يحفظك بنيتي، قراءة طيبة ومنضبطة وتجويد، نسأل الله يزيدك توفيقا يا وجميع بنات المسلمين.
2: آمين. الله. آمين. شكرا. ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك فيك يا مريم. شكرا لك. إلى جدة سارة، تفضلي يا سارة. سارة معنا؟
3: نعم.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، ما وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: الله يرضى عليك يا سارة، يبارك فيك بنيتي على هذه التلاوة منضبطة وجيدة، الله يحفظك بنيتي.
2: ما شاء الله، الله يعطيك العافية يا سارة. شكرا لك، بارك الله فيك. نتوقف الآن مستمعينا مع فاصل قصير.
4: اقرأ القرآن.
5: اقرأ القرآن.
6: حقيبة اليتيم المدرسية بداية لمستقبل مشرق. ندعوكم إلى المساهمة في مشروع علمني لتوفير الاحتياجات المدرسية لألفي يتيم ويتيمة عبر التحويل إلى الحساب البنكي في مصرف الراجحي باتباع الخطوات التالية. افتح تطبيق مصرف الراجحي ثم اختر التحويل، وبعد ذلك اختر

0: ونمكنه بالتعليم.
1: اقرأوا القرآن.
2: اقرأوا القرآن.
3: من جديد أهلا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن، ونحن نتلو فيها الآيات من سورة الشعراء من الآية رقم 184 إلى 191. فحياكم الله على الرقم 011-405-2999. معنا الآن من الرياض أبو بكر.
4: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يحييك شيخ.
3: يا هلا، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
5: ما شاء الله يا أبو بكر، قراءة ممتاز، الله يفتح عليك ويحفظك. أنت خاتم يا أبو بكر؟
4: آمين. نعم.
5: ما شاء الله، تبارك الله. أتعلم القرآن أو شيء؟
4: كنت في فترة من فترات أعلم القرآن.
5: الله يرفع قدرك ومن يسمعنا، جزاك الله
4: خير.
3: الله يجزاك خير يا أبا بكر، شكرا لك، الله يحفظك. من المدينة رغد، حياك الله يا رغد، تفضلي رغد، حياك الله.
6: يا هلا،
3: تفضلي.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، تفضلي.
6: قالوا إنما أنت من المسحرين.
5: نبدأ من بداية الوجه أحسن من الآية التي قبلها.
6: تمام. واتقوا الذي خلقكم والجبل

إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا

0: أبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: الله يرفع قدرك يا رب، يبارك فيك بنيتي على هذه التلاوة وهذه المشاركة، وجعل في ميزان حسناتك.
2: آمين. ما شاء الله.
0: آمين يا رب. الله يجزاكم خير يا رب.
2: بارك الله فيك يا رب. شكرا جزيلا لك، الله يحفظك. من مكة أحمد، حياك الله يا أحمد. أحمد معنا.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: الله خير على الإسلام والمسلمين.
2: آمين.
3: خير يا رب. أنا متابع البرنامج من فترة طويلة ما شاء الله. بارك الله فيكم.
2: تشرفنا يا أحمد.
3: الله يحفظك يا رب. الله يكرمك يا مولاي.
2: استعذ بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي

0: يعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: ما شاء الله يا أحمد، الله يكتب أجرك ويرفع قدرك يا أحمد.
0: الله يحفظك
1: جزاكم طيب. الله يحفظك
0: جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.
2: الله يبارك فيك يا أحمد، شكرا لك، الله يحفظك. من رجال المع محمد، حياك الله يا محمد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك، تفضل.
3: سلمكم الله وبارك فيكم. من أين شيخ؟ من 184 إلى
2: أول الوجه، بداية الوجه إلى 191.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين.

0: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي أعلم بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
1: أحسن الله عليك يا محمد، كتب الله أجرك ورفع قدرك الذي تلاوى هذه المشاركة.
2: ما شاء الله، شكرا لك يا محمد من رجال المع، الله يعطيك العافية. من القصيم معنا صالح. صالح تفضل.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أبدأ أقرأ؟
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا

0: الله يرضى عليك يا صالح ويبارك فيك ويكتب أجرك. مشاركة مميزة الله يتقبل منا ومنك.
1: الله يبارك فيك يا صالح، شكرا لك الله يحفظك.
0: آمين.
1: من الحدود الشمالية ياسر، حياك الله ياسر تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين.
0: والجبلة الأوتل والجبلة الأولين.
2: والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشرا مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين.
0: خلينا نعيد لأي حد مرة ياسر مرة ثانية مع بعض سويا. وما أنت إلا بشر مثلنا، بشر مثلنا.
2: وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين.
0: طبعا تقرأ المصحف صح يا ياسر؟
2: اي والله.
0: وإن نظنك، النون الأولى دخلت في الثانية أصبحت نون واحدة عليها شدة، ولذلك النون الأولى ما عليها شيء أبد، الشدة على الثانية. وإن نظنك، نون واحدة مشددة بس. يلا. وإن نظنك هذه يمكن ثلاث نونات، واحدة مشددة واحدة خفيفة. لا، وإن نظنك عرض. وإن نظنك
2: لمن الكاذبين.
0: ممتاز، أكمل وبعدين تسمع الحلقة مرة ثانية وتدرب عليها. الله يحفظك صالح ياسر تفضل.
2: إن شاء الله. فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. قال ربي يعلم بما تعملون.
0: خلي الهمزة تبان شوية. ربي أعلم.
2: ربي يعلم بما تعملون.
0: طبعا كأنها يا ربي أعلم. ربي أعلم.
2: ربي يعلم.
0: ممتاز.
2: بما تعملون. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. فأخذهم عذاب يوم الظلة. إنه كان عذاب يوم عظيم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك لهو العزيز الرحيم.
0: الله يرضى عليك يا ياسر، والله ترى مشاركتك هذه نعتز فيها جدا ما شاء الله. إن شاركت معنا قبل كذا لكن هذه المشاركة أجمل وقراءتك أفضل وأحسن. والجميل الله فيك ياسر ما شاء الله عندك استجابة جيدة للتنبيهات. الله يحفظك ياسر وبارك فيك.
2: الله يسلمكم.
0: الله يوفقنا وإياك.
1: الله يجزاك خير يا ياسر وتشرفنا. الله يحفظك، شكرا لك. إذن مستمعينا بعد هذه المشاركة نتوقف الآن مع فاصل ثم نعود.
3: اقرأوا القرآن.
4: هناك ألف يتيم ويتيمة يستعدون للعودة إلى المدرسة وينتظرون من يجهز لهم حقائبهم ومستلزماتهم الدراسية. فهل تكون أنت أول من يجهز حقيبة اليتيم؟ بثلاثمائة ريال توفر حقيبة مدرسية متكاملة ليتيم أو يتيمة. ساهم الآن في مشروع علمني بقيمة حقيبة كاملة أو بما تجود به نفسك. تواصل معنا من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0555-83-8529. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. جمعية اليقظة الخيرية بالطائف نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
3: اقرأوا القرآن.
1: أهلا بكم أيها الكرام من جديد. يواصل مشروع علمني الذي أطلقته جمعية اليقظة مسيرته في تجهيز الأيتام بالحقائب والمستلزمات الدراسية ومسانداتهم ليبدأوا العام الدراسي بفرح وثقة مثل بقية زملائهم. في حلقات سابقة تابعنا ما تحقق في هذا المشروع المبارك بفضل الله عز وجل، ثم بعطاء المستمعين والمستمعات من هذا البرنامج المبارك، واليوم نعود من جديد لنتعرف على آخر المستجدات وللحديث عن مشروع علمني. يسعدنا أن ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ باسل المالكي المستشار في جمعية اليقظة. أستاذ باسل، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا الأخوة المستمعين والمستمعات.
1: يا مرحبا، الله يحييك. يعني بشرتمونا بأن هذا المشروع، مشروع علمني، وصل إلى تجهيز 220 حقيبة مدرسية للأيتام، إلى أي رقم وصلنا اليوم؟
5: طيب، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. نبدأ اليوم يعني بشرة جميلة نزفها إلى مستمعي ومستمعات هذا البرنامج المبارك بفضل الله، ثم بعطائكم ومبادرتكم تم تجهيز 500 يتيم ويتيمة بحقائبهم ومستلزماتهم المدرسية ليبدأوا عامهم الدراسي بفرحة وثقة مثل بقية زملائهم. 500 حقيبة حقيقة هي لم تكن مجرد مستلزمات مدرسية، بل كانت 500 رسالة محب وصلت إلى قلوب هؤلاء الأيتام وأشعرتهم بأن لهم في المجتمع من يهتم بهم ويفرح لفرحهم ويقف إلى جانبهم بعد فقد آبائهم. فشكرا لكل من ساهم ولكل من كان سببا في تجهيز يتيم أو يتيمة. وكفالة اليتيم باب عظيم من أبواب الخير وصلاح الحياة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وأشار بالسبابة والوسطى بأبي وأمي أنت يا رسول الله. فأي أجر أعظم من مرافقة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ وكما أن صدقة تطفي غضب الرب، وما أعظمها من تجارة مع الله يخرجها العبد خالصة من قلبه ليدفع الله بها عنه من البلاء ما لا يعلمه، ويبارك له في أهله وماله وأبنائه. وإذا رضي الله عن عبده أصلح له شأنه وشرح صدره ويسر لأمره وجعل البركة في حياته وعمله، وما ينفقه الإنسان في سبيل الله لا يضيع، فما عند الله خير وأبقى، والجزاء من جنس العمل. فمن أدخل الفرح على قلب يتيم، نسأل الله أن يدخل الفرح والطمأنينة إلى قلبه، وأن يحفظ أبناءه، وأن يكتب لهم الصلاح والتوفيق. ومن أجمل ما يستقبل به الآباء والأمهات العام الدراسي الجديد أن يتصدقوا عن أبنائهم رجاء أن يحفظهم الله ويوفقهم في دراستهم. وكذلك رسالتي أيضا أوجهها إلى معلمي ومعلمات الأجيال: من منكم يجهز حقيبة يتيم اليوم ينوي بصدقته أن يبارك الله له في رسالته التعليمية ويكتب له التوفيق في عامه الدراسي الجديد؟ لكن مشروعنا اليوم لم يكتمل بعد، لقد جهزنا 500 حقيبة حتى الآن، وما زال أمامنا 1500 يتيم ويتيمة ينتظرون من يفرحهم ويجهزهم ليبدأوا عامهم مثل بقية زملائهم.
1: مستهدف 2000 حقيبة يعني أستاذ باسل؟
5: بالضبط، هم مجموعهم 2000 حقيبة. ب 300 ريال فقط تستطيع تجهيز يتيم أو يتيمة بحقيبة ومستلزمات دراسية متكاملة. فمن يجهز المية التالية، ومن يتكفل بالعشرة، ومن يجمع أسرته وأصدقائه ليصنعوا فرحة فصل دراسي كامل.
1: جميل.
5: لا نريد أن يبدأ العام الدراسي حقيقة وهناك يتيم أو يتيمة ما زال ينتظر حقيبته. ساهم الآن وكن سببا في أن يبدأ يتيم عامه الدراسي بفرح. وأسأل الله أن نبشركم في الحلقة القادمة بأن الرقم قد تضاعف من جديد، وأننا بفضل الله ثم بدعم أهل الخير والإحسان اقتربنا من تجهيز جميع أيتام مشروع علمني بإذن الله.
1: جميل، الله يبارك في جهودكم أستاذ باسل، وإن شاء الله كما ذكرتني أن نستمع في الحلقة القادمة وتبشرونا باكتبان المشروع. لكن
5: بإذن الله
1: هذه الحقيبة لمن لم يعني يكن معنا في حلقات سابقة ولا يعرف يعني محتوى هذه الحقيبة، على ماذا تحتوي؟
5: هي في الحقيقة المستلزمات الأساسية للطالب المدرسي عبارة عن حقيبة وأدوات قرطاسية من دفاتر وأقلام ومقلميات وزمزمية بالإضافة إلى بعض الاحتياجات المدرسية مثل بعض الملفات أو التجاليد أو غيرها من المذكرات وغيرها، وهي تكفي تقريبا لفصل دراسي كامل بإذن الله.
1: جميل، جزاكم الله خير. أخيرا، كيف يستطيع يعني المستمع أن يتعرف على يعني مشروع هذه الجمعية المباركة ويعني يصل عن قرب وأيضا يساهم بما يستطيع؟
5: تمام، موضوع التبرع هي طريقة المشاركة سهلة ومتاحة بإذن الله للجميع من أكثر من قناة. أولها تطبيق مصرف الراجحي، نضغط على أيقونة التحويل في أسفل الصفحة، ثم نختار أيقونة خدمات، ثم تظهر لنا جمعية خيرية، نكتب في خانة البحث بالاسم كامل جمعية اليقظة، ثم نختار اسم الجمعية اللي هي جمعية اليقظة، ثم نختار الحساب المخصص كفالة أيتام، ثم ندخل مبلغ التبرع 300 ريال أو 100 ريال أو بما تجود به نفسك، ثم نضغط تأكيد عملية التحويل، وهنيئا لك بالأجر العظيم. جميل. والطريقة الثانية هو التبرع مباشرة عبر الموقع الإلكتروني لجمعية اليقظة الخيرية، ولمن كذلك أراد الحساب المخصص للمشروع يمكنه التواصل معنا على الواتساب على رقم 0555 83 5 2 9. أعيد الرقم للتأكيد.
1: جميل.
5: 0555 83 5 2 9.
1: جميل، جزاك الله خير يا أستاذ باسل، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم.
5: اللهم أمين.
1: وأن إن شاء الله يعني نستبشر باكتمال هذا المشروع المبارك، وهنيئا لمن كان يعني له سهم خير في مثل هذا المجال، مجال رعاية اليتيم. شكرا جزيلا لك الأستاذ باسل المالكي المستشار في جمعية اليقظة.
5: شكرا لكم.
3: اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
1: وصلنا مستمعينا الكرام إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن. سعدنا بمشاركات الإخوة والأخوات الذين أسمعونا تلاواتهم، شكرا لطيب متابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم بركة هذا الكتاب ونوره وهداه، وأن يجعلنا من أهل كتابه. الشكر أيضا موصول لضيف هذه الحلقة الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم على ما قدم، جزاكم الله خير شيخ صابر.
0: جزاك لك أجمل التحية أخي إبراهيم وفريق العمل والمستمعين والمستمعات في هذه الإذاعة المباركة،
1: جزاكم الله خير. أيضا شكرا لمخرجنا ناصر الكريديس. نعود إن شاء الله نلتقيكم أيها الكرام في حلقة مقبلة من حلقات هذا البرنامج وأنتم على خير، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأوا القرآن.
6: اقرأوا القرآن.
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية
1: جمعية اليقظة الخيرية بالطائف، نرعى اليتيم ونمكنه بالتعليم.
2: اقرأ القرآن،
3: اقرأ القرآن،
2: اقرأ
3: اقرأ اقرأ القرآن.
4: من برامجنا،
5: من برامجنا
4: في إذاعة القرآن، الوجيز في التفسير،
1: الوجيز في التفسير،
2: الوجيز في التفسير،
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
4: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم غدا عند 6 صباحا.
2: من برامجنا،
5: من برامجنا
4: في إذاعة القرآن، نور على الدرب،
6: نور على الدرب،
4: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء.
2: من برامجنا،
5: من برامجنا
4: في إذاعة القرآن، اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
7: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون،
4: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
1: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة الأنفال.
1: حديث قدسي قدسي.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم. متفق عليه.
1: حديث قدسي قدسي. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في التفسير. الوجيز في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.
3: وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
2: يخبر الله تعالى أنهم يستسلمون لله جميعهم، فلا أحد إلا سامع مطيع. قال تعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله، فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجيب.

يقول تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً على كفرهم وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحق، كما قال عز وجل: وهم ينهون عنه وينأون عنه، فينهون الناس عن اتباعه ويبتعدونهم منه أيضا، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. وهذا دليل على تفاوت الكفار في عذابهم، كما يتفاوت المؤمنون في منازلهم في الجنة.

يقول الله عز وجل مخاطبًا عبده ورسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم: واذكر ذلك اليوم وهوله، وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع، كما قال تعالى في صدر سورة النساء: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفي الصحيحين أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، ففي يوم القيامة يجيء من كل أمة شهيد من الأنبياء، فيجاء بالنبي إذا حكم الله بين أمته، فيكون شاهدًا عليها بأعمالها، كما قال الله عز وجل:

يظلمون. ثم أخبر تعالى أنه بيّن في هذا القرآن كل شيء، فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق وعلم ما سيأتي، وبيّن كل حلال وكل حرام وما يحتاج إليه الناس في أمر دنياهم ودينهم ومعاشهم ومعادهم، وجعله هدى للقلوب ورحمة وبشرى للمسلمين.

وهو القسط والموازنة، كما قال عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وقال عز وجل: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ثم ندب إلى الإحسان، وهو قولي وفعلي، كقول الحسنى والأمر بالمعروف والحلم والعفو والصفح. وليس من خلق حسن كان أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنونه إلا أمر الله به، وليس من خلق سيء كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه. وقد روى الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب معالي الأخلاق ويكره سفاسفها. وأمر الله عز وجل بصلة الأرحام، ونهى عن الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذا فيه نهي عن ارتكاب جميع الذنوب، ما كان منها في السر وما كان منها في العلانية، ونهى عن البغي وهو العدوان على الناس. وقد روى الإمام أحمد أن رسول

رغبته في الدنيا مع ما يدخر لصاحبه في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم.

0: يأمر الله بالوفاء بالعهود والمحافظة على الأيمان المؤكدة التي هي داخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان التي هي واردة على حث أو منع. ثم قال الله في تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان: إن الله يعلم ما تفعلون.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز
1: في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة سبأ.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة،

صباحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة سبأ.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الحياة الطيبة،
2: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
3: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الصف وحتى سورة التغابن.

الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى

وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.

طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم.

ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز

الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض

كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين.

السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل

بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك.

والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن

ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل

0: الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الصف وحتى سورة التغابن.
2: قال الله تعالى: إن

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة مريم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبد

سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صلاح با عثمان من سورة مريم.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.
2: السماوات والأرض لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك.
3: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فحق أنت أن تعبد وحق أنت أن تحمد، وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد أكمله ولك الثناء أجمله ولك القول أبلغه ولك العلم أحكمه ولك السلطان أقومه ولك الجلال أعظمه. الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم لك الحمد حمدا يملأ الميزان، ولك الحمد عدد ما خطه القلم وأحصاه الكتاب ووسعته الرحمة. اللهم لك الحمد على ما أعطيت وما منعت، وما قبضت وما بسطت. اللهم لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث، أو خاصة أو عامة، أو سر أو علانية، أو حي أو ميت، أو شاهد أو غائب. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اللهم أنت حسبنا، لا إله إلا أنت، عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقنا.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اعتدلوا، أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
1: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
3: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نحمده سبحانه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لا حد لمنتهاه. لك الحمد حمدا نبتغيه وسيلة إليك لتجديد اللطائف والبشرى، لك الحمد تعظيما لوجهك قائما على نعم أتبعتها نعما تترى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا ببعثة نبيه ومصطفاه فجل في مسماه ومعناه. وأشهد أن نبينا وسيدنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله، قلبه بذكر الله أواه، صلى الله وبارك عليه عدد قطر الأمواه، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وهداه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم لقاء. أما بعد، فيا عباد الله، إن خير ما يوصى به ويستزاد، وأعظم ما يورى به زناد، تقوى الله في الغيب والإشهاد، والتأسي بخير العباد عليه الصلاة والسلام. ألا فاتقوا الله عباد الله، فإنها خير زاد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. معاشر المؤمنين، منذ ما يربو عن 14 قرناً من الزمان، تعطرت الأقطار والأرجاء ببعثة سيد المرسلين والأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وحفلت سيرته المؤنقة البلجاء بالمهابة والجمال والخشية والجلال والحكمة المجلية في الأقوال والفعال. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد ملأ عليه الصلاة والسلام الكون عدلا وأمنا وسلاما، ونثر في أفانين الأرض أسس الحق والعدل والسماحة والرأفة والرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوة الإيمان، السيرة النبوية العطرة هي المكنز التاريخي والمنهل الحضاري والمنهاج العلمي والمعراج العملي الذي يبوئ الأمة السؤدد والمهابة والتوفيق والإصابة، فهي سيرة من هدى البشرية من الضلالة وعلمها من الجهالة، وانتحى بها قمم الرفعة والجلالة نبي المعجزات وآخذنا عن النار بالحجوزات أمن الناس على كل مسلم ومسلمة وأحقهم نقلا وعقلا بالمحبة الوادقة والطاعة الصادقة إذا ما المجد فاخر في علاه بدا محبوبنا أبهى انتسابا إذا ما العز أخجلنا صداه بدا في الناس أرفعهم جنابا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. متفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. وتلكم هي المحبة المفضية إلى أصل الطاعة والاتباع والتسليم الذي دل عليه قول المولى الكريم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معاشر المسلمين، السيرة النبوية والسنة السنية على صاحبها أزكى صلاة وسلام وتحية هما مناط العز والنصر وأجلى لغات العصر التي تؤصل للأمة الرفعة والتمكين. لذا لا بد من بعث السيرة المشرقة وإحياء معانيها ومراميها، وأن نكون مع مرور الأيام أشد تعلقًا بها تأسيًا وفهمًا واستبصارًا وسلوكًا وفكرًا واعتبارًا. ختمت به الأخلاق فهو تمامها، ولقد يفوق بداية إنهاء جاء الأولى قبلًا بألف فضيلة فأتى بهيمنة على ما جاءوا. بل لا بد للأمم من استشعار القيم الدينية والشمائل النبوية، لأنها النبراس الحادي والمرشد الأمين الهادي. قال جل اسمه: وإن تطيعوه تهتدوا وإنك لعلى خلق عظيم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أمة السيرة وأزكى المسيرة. اغرسوا وربوا أولادكم وأسركم على محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، محبة اهتداء واقتداء واتباع وائتساء. وعظموا مصادر السيرة في السنة النبوية كالصحيحين ونحوهما، وتحلوا يا كرام بالذب عن أعراض الأئمة الأعلام والآل والصحب الكرام أمة الإسلام. وعلى المؤثرين وصناع المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي الحرص على نشر السنة النبوية الصحيحة وفقهها ومقاصدها وقيمها التربوية ومنهجها العقدي، والإفادة من وقائع السيرة في تحقيق التوحيد وتعزيز الاعتدال والوسطية، والاهتمام بضوابط الاستنباط والاستدلال منها، وإبراز منهج السلف في ذلك وحسن تطبيقها على النوازل المعاصرة، والحذر الحذر من الابتداع في الدين والغلو والجفاء. وبذلك تتحقق المنهجية الصحيحة في التعامل مع وقائع وأحداث السيرة النبوية. فيا أتباع رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم لتكن السنة والسيرة المنهل العذب الروي في تصحيح المسيرة، ينهل منها كل صادي ويرجع إليهما كل مهتد وهادي، حتى لا نضل ولا نشقى وفي طرائق المجد نسعد ونرقى. وهذا أدل دليل على صدق الاتباع لنبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه كان توابًا رحيمًا. الحمد لله جعل التمسك بالسنة الغراء إلى مراضيه سبيلًا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله المبجل في العالمين تبجيلا، وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار المفضلين تفضيلا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان صلاة وسلاما يتعاقبان بكرة وأصيلا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. واقتدوا بنبيكم عليه الصلاة والسلام يتحقق لكم الخير والصلاح والنجاة والنجاح والفوز والفلاح. أمة الإسلام، إن صلة الأمة ومحبتها لرسولها صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة ليس ارتباط أوقات ومناسبات ومظاهر وشكليات، بل إنه ارتباط وثيق في كل الظروف وجميع الشؤون وأحوال الحياة إلى الممات، يتوج بالتأسي والاهتداء والاتباع والاقتداء والبعد عن البدع والمحدثات ومخالفة أهل الأهواء والضلالات. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحمد الله تبارك وتعالى أن جعل بلادنا المملكة العربية السعودية للتوحيد داراً وللسنة مناراً وقراراً، ولا علاج لما أحدث في الدين من مخالفات وبدع ومحدثات إلا بالوعي والفهم الصحيح لأحكام الدين ونور العلم الذي يبدد ظلمات الجهل والمحدثات. لذا فإنه ينبغي، ونحن نتهيأ لاستقبال عام دراسي جديد، العناية بطلب العلم عموما والعلم الشرعي المؤصل خصوصا، وتحقيق الأمانة والإخلاص في أدائه، واحترام العلماء والمعلمين، والعزم الأكيد على العودة الجادة من بداية العام الدراسي الجديد، ليكون عاما دراسيا قائما على الفهم الصحيح والوعي السليم وأداء حق العلم والعلماء والتأدب للمعلمين والمتعلمين. هذا. واعلموا رحمكم الله أن من دلائل المحبة والاتباع والاقتداء والائتساء دوام الصلاة والسلام على إمام الحنفاء وسيد الأصفياء، فمن داوم على الصلاة والسلام عليه كشف الله عنه همومًا لا تحصى، ونفس عنه كروبًا لا تستقصى. صلوا عليه صلاة محب متبع لا غال مبتدع، فيا فوز من صلى عليه من الورى، فذاك بتثقيل لميزانه خصا. وقد قال المولى جل وعلا قولا كريما تشريفا لنبينا وتكريما وإرشادا للعباد وتعليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على النبي المختار، وارض اللهم عن آله الأطهار وصحبه الكرام الأبرار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بدار القرار وسائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للعباد والبلاد. اللهم واجعلهم نصرة للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وسائر بلاد المسلمين، ووفق يا ربي جميع ولاة المسلمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والفضل والمنة. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، وأقصي عنه من حاد عن دينك واستقصى. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين، وأنجي المستضعفين من المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس.
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب
4: بر الوالدين. أمرنا الله عز وجل ببر الوالدين، وجعل حقهما في مرتبة تالية لحقه. الوالدان هما السبب الذي شاء الله أن يوجد الأبناء من خلاله، وقد عانيا في سبيل ذلك عناء كبيرا ولاقيا صعابا جما. الأم التي حملت وليدها كرها ووضعته كرها. أمرنا الله بإكرامهما وخفض الجناح والدعاء لهما، وبناء على ذلك ينبغي على الآباء والمربين أن يغرسوا في أبنائهم وتلاميذهم حب الوالدين، وأن يعملوا على تكوين الاتجاه الإيجابي نحو بر الوالدين والشكر لهم وطاعتهم واحترامهم.
2: آداب يزدان بها سلوك المسلم. آداب.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة النحل.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
2: ذكر سعيد بن المسيب حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض فقال: أجلسوني فإني أكره أن أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مضطجع. وقال مصعب بن عبد الله رحمه الله: كان مالك إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك على جلسائه.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية هدى للمسلمين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا نجنا من القوم الظالمين، ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورتي الملك والقلم.
1: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك
2: وإنابة المخبتين إليك وإخبات المنيبين إليك وشكر الصابرين لك وصبر الشاكرين لك ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك، يا من خلق الأرض والسماوات العلى، يا رحمن على العرش استوى، يا من له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يا من يعلم السر وأخفى، يا من له الأسماء الحسنى، يا من مع عباده يسمع ويرى، يا من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت البادئ بالعطايا قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب. اللهم يا خير من سئل، وأجود من أعطى، وأكرم من عفا، وأعظم من غفر، وأعدل من حكم، وأصدق من حدث، وأوفى من وعد، وأبصر من راقب، وأسرع من حاسب، وأحسن من خلق.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلمًا كثيرًا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم اغفر لنا خطايانا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها، اللهم انعشنا واجبرنا، واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا حتى تجعلهما الوارث منا، وعافنا في ديننا وفي أجسادنا، وانصرنا على من ظلمنا. اللهم إنا أسلمنا أنفسنا إليك، وفوضنا أمرنا إليك، وألجأنا أظهرنا إليك، وخلينا وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكهما إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: استووا تقاربوا وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
2: الله

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأنعام.

ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
4: مساك الله بالخير يا شيخ.
5: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سماحة الشيخ صالح، هذا المستمع يقول: نبينا الكريم له فضل كبير علينا، وقد أمرنا بالصلاة والسلام عليه في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فما هو معنى أو تفسير هذه الآية بارك الله فيكم؟
2: الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية فيها خبر وأمر. أما الخبر فقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. والصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة الاستغفار، يستغفرون للرسول صلى الله عليه وسلم، ومن الآدميين الدعاء، يدعون له صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. الشيخ صالح، هذا المستمع يقول: ما هو معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة؟
2: كل سلامة يعني كل مفصل، وفي الإنسان 360 مفصلا، كل مفصل عليه صدقة. باب الشكر لله عز وجل. على الإنسان 360 صدقة، ولكن يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلاة الضحى. نعم.
1: أحسن الله إليكم. مستمع يقول: ما هو معنى قول الله سبحانه وتعالى: لا تدركه الأبصار؟ بارك الله فيكم.
2: لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به سبحانه وتعالى لعظمته وجلاله، وإن كانت تراه يوم القيامة. فالمؤمنون يرون ربهم يوم القيامة كما صح في الحديث، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا المستمع يقول: ما هي أعظم الأعمال الصالحة في الإسلام؟
2: أعظم الأعمال الصالحة العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة، يتعلمها ويعرفها ويعتقدها يدعو إليها، وكذلك يتبع ذلك أفعال الخير وما فيه نفع للمسلمين. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: فاتتني إحدى الصلوات لعذر وتأخرت في قضائها، فهل فعلي هذا جائز؟ بارك الله فيكم.
2: التسويف في هذا لا يجوز، الواجب المبادرة لفعل الخير قبل أن يفوت، قبل أن يحضر الأجل، فيبادر الإنسان حياته بطاعة الله عز وجل، تقديم ما ينفعه عند الله عز وجل. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول: هل ورد عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قوله: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة؟
2: نعم، هذا حديث صحيح، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وذلك يدل على فضل الأذان، وطول الأعناق تظهر به فضيلتهم على الناس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قالوا نزلت هذه الآية في المؤذنين الذين يدعون الناس إلى الصلاة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: هل الله سبحانه وتعالى عنده صفة العجب؟ بارك الله فيكم.
2: نعم، ورد في هذا حديث صحيح أن الله يعجب سبحانه وتعالى للراعي في شظية الجبل، ينادي للصلاة إذا دخل وقتها ويصلي، فهذا مما يعجب الله سبحانه وتعالى ويرضاه لعبده، فيه أجر عظيم. نعم.
1: أحسن الله إليكم الشيخ صالح. هذا المستمع يقول: ما هو الفرق بين المدثر والمزمل؟
2: الله أعلم. المدثر يعني المتغطي بغطائه النوم من الدثور وهو الغطاء، والمزمل كذلك الذي يتزمل بالثوب ويلفه عليه. وقد نادى الله جل وعلا نبيه بهذين الندائين: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. مستمع يقول: كيف يكون للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية؟
2: مواقيت الحج على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. المواقيت المكانية هي المواقيت التي يحرم منها الحاج والمعتمر، وهي معلومة: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن جاء عن طريقهم، قرن المنازل لأهل نجد ومن جاء عن طريقهم، الجحفة لأهل الشام والمغرب ومن جاء عن طريقهم. هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يلملم لأهل اليمن. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا المستمع يقول: ما هي شروط قبول العمل الصالح؟
2: لا يقبل العمل إلا بشرطين: الشرط الأول المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، أن يكون خالصا لوجه الله. فالمتابعة لا يكون فيه بدعة، والإخلاص لا يكون فيه شرك، فلا بد أن يكون العمل خالصا من الشرك وخالصا من البدع حتى يتقبله الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: من هم أهل الصفة في عهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟
2: أهل الصفة هم فقراء الصحابة الذين ليس لهم مأوى في المدينة، ويأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلموا منه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم صفة في المسجد، وتأتيهم النفقة من المحسنين من أهل المدينة وهم في هذه الصفة. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل الهلال هو المحدد لدخول الشهر الهجري كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؟
2: نعم، هذا حديث صحيح في صيام رمضان: صوموا لرؤيته يعني الهلال، وأفطروا لرؤيته يعني الهلال. فالله علق الإفطار والصيام على رؤية الهلال، فإذا لم يرى الهلال لغيم أو قتر فهذا يوم الشك، فيصومون في آخر الشهر حتى يكملوه، وأما في أول الشهر فيوم الشك لا يصام يوم الشك. نعم.
1: أيضا من الأسئلة، هذا السائل يقول: هل إذا دخل الرياء في صلاتي بطلت كلها؟
2: نعم، الرياء يبطل العمل الذي وقع فيه، ولا ثواب لصاحبه فيه، لأنه لم يخلص لله عز وجل، وإنما يفعله أمام الناس لأجل المدح والثناء ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ مما نوى. والله جل وعلا يقول واعبدوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، فهذا يدل على أنه لا يرائي بعمله وإنما يخلصه لوجه الله عز وجل. وأما المنافقون فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. نعم.
1: سائل يقول قرأت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ذات مرة قد سعى قبل أن يطوف، فهل هذا صحيح؟
2: لم يحصل هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يتعدى صلى الله عليه وسلم المسعى ويذهب إلى الكعبة ويطوف بها قبل السعي، وإنما هذا في يوم العيد إذا نسي فقدم السعي قبل الطواف. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي قال لم أشعر سعيت قبل أن أطوف، قال افعل ولا حرج. فهذا في المناسك التي تفعل في يوم العيد، أي شيء قدم أو أخر قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في هذا اليوم يعني. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول هل إذا شكرت من أدى لي معروفا أكون قد شكرت الله سبحانه وتعالى؟
2: نعم، هذا صحيح، الناس لهم معروف عليك تشكر لهم معروفهم، ومن شكر الناس يشكر الله عز وجل، لأن الأصل أن النعم كلها من الله عز وجل، فأنت تشكر الله أولا وتشكر من أحسن إليك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. نعم.
1: بارك الله فيكم ونفع بكم. من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول هل من السنة أداء ركعتين قبل المغرب؟ فقد قال أنس بن مالك رضي الله عنه كان المؤذن إذا أذن قام الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب.
2: نعم، هذا يدل على أنهم إذا غربت الشمس يبتدئون السواري ليصلوا قبل المغرب صلاة نافلة، فهذا فيه دليل على مشروعية صلاة النافلة قبل المغرب. قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الرابعة لمن شاء، فدل على أن السنة أن يصلي قبل المغرب ركعتين. نعم.
1: أحسن الله إليكم ونفع بكم. هذا المستمع يقول هل الدعاء على النفس مذموم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به؟
2: نعم، حديث صحيح فيه النهي أن الإنسان يدعو على نفسه أو يدعو على أولاده أو على أحد من المسلمين، فيمسك لسانه عن ذلك إلا بالدعاء في الخير له ولي أولاده وللمسلمين، هذا شيء مطلوب. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول والدتي كبيرة في السن وهي كثيرة النسيان ولا تستطيع الوقوف للصلاة، فهل يجب عليها الصلاة؟ بارك الله فيكم.
2: نعم، إذا كان عندها شعور فإنها تجب عليها الصلاة ما دام شعورها باقي وذهنها باق، فإنه تجب عليها الصلاة، لكن بحسب حالها، قائمة أو قاعدة أو على جنب أو مستلقية. نعم.
1: أيضا من الأسئلة التي وردت هذا السائل يقول هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر الرؤى؟
2: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفسر الرؤى لأصحابه، لأن الله آتاه من العلم والفطنة ما يتمكن به من تفسير الرؤيا، وهكذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم الذين عندهم فطنة وفراسة يفسرون الرؤى للناس. نعم.
1: أيضا من الأسئلة هذا المستمع يقول ما هو سبب نزول قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟
2: هذه الآية في قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وهو في سكرات الموت قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده نفر من المشركين فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول: هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أنه قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه مشرك. نعم.
1: أيضا من الأسئلة هذا المستمع معالي الشيخ صالح يقول: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستمع القرآن من أصحابه؟
2: نعم، كان يأمر عبد الله بن مسعود ويستمع إليه، وقال: من أحب أن يسمع القرآن غضا كما أنزل فليسمعه من قراءة ابن أم عبد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه. ففيه فضل الاستماع لتلاوة القرآن وتدبر القرآن والانتفاع به. نعم.
1: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: لماذا تقضي المرأة الصوم ولا تقضي الصلاة بعد الحيض؟ بارك الله فيكم.
2: نعم، المرأة هكذا السنة أن المرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، لأن الصلاة كثيرة ويشق عليها قضاؤها. الصلوات التي تمر عليها وهي حائض كثيرة ويشق عليها قضاؤها، لذلك خفف الله عنها قضاء الصلاة. ولما كان الصيام لا يتكرر فإنها تقضي الصيام، لأن الصيام لا يتكرر وإنما هو شهر واحد، شهر رمضان. نعم.
1: أيضا هذا المستمع يقول: مات أحد الأقارب وعليه كفارة جماع في رمضان، فهل يصوم عنه أولاده؟ بارك الله فيكم.
2: إذا صمتم عنه فهذا من البر به وإبراء ذمته، ولكم في ذلك الأجر من الله إن شاء الله. نعم.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد بن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ يوسف المعاطي من سورة النجم.
1: علوم القرآن.

0: علوم القرآن
1: المنطوق والمفهوم. حين تريد نقل معنى من ذهن إلى ذهن، فإن الوسيلة لذلك هي الكلمات والألفاظ. فالألفاظ هي قوالب المعاني أو الظروف الحاملة للمعاني، فكل لفظ ينقل جزءا من المعنى حتى يتم نقل المعنى كاملا. ودلالة الألفاظ على المعاني إما أن تستفاد من جهة النطق والتصريح، أو من جهة التعريض والتلويح، ومن التصريح ما يخفى حتى يكاد أن يكون تعريضا، ومن التعريض ما يظهر حتى يكاد أن يكون تصريحا. وتحت هذه الحالات يدرس العلماء المنطوق والمفهوم.
0: علوم القرآن.

نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي البقرة وآل عمران.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ بريك القرني من سورتي البقرة وآل عمران.
1: لقد كان في قصصهم عبرة.
2: دروس وعبر من قصة زكريا عليه السلام. يقول تعالى:

0: هذه الآيات تقص علينا قصة نبي الله زكريا عليه السلام، وهو شيخ كبير قد وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا، وكانت امرأته عاقرة لا تلد. ومع كل هذه الأسباب المانعة من الولد فإنه لم ييأس، بل كان قوي اليقين بالله، إذ نادى ربه نداء خفيا. إخفاء الدعاء والإصرار به أعظم في الأدب والتعظيم والإيمان، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي، كما أنه أبلغ في الإخلاص والتضرع والخشوع. تعلمنا القصة أنه يستحب للداعي أن يذكر في مقدمة الدعاء عجز النفس وضعفها، مثلما قال: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. ومن أداب الدعاء التوسل إلى الله تعالى بنعمه وعوائده الجميلة، وهذه وسيلة حسنة أن يتشفع إليه بنعمه ويستدر فضله بفضله. فزكريا عليه السلام توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة: ولم أكن بدعائك ربي شقيا، فسأل الذي أحسن سابقا أن يتمم إحسانه لاحقا. استجاب الله دعاء زكريا عليه السلام وحقق له رجاءه. قال كذلك: قال ربك هو علي هين، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. الله تعالى يفعل ما يريد، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. في القصة قال الله تعالى: يا زكريا، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قد تولى الله تسميته ولم يكلها إلى الأبوين، وهذه فضيلة ليحيى عليه السلام، وكذلك سماه باسم لم يوضع لغيره يفيد تشريفه وتعظيمه، وهذه فضيلة أخرى. كما تعلمنا الآية أنه يستحب للمسلم أن يبادر إلى مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه، ومن ذلك بشارة من ولد له ولد. أخيرا تعلمنا القصة أن على المرء أن يتعلق بالله تعالى ويخلص رجاءه لله ويحسن الظن بالله. أنا عند ظن عبدي بي، فمع كبر سن زكريا عليه السلام وزوجته عاقر، إلا أنه لم ييأس ولم يقنط من رحمة الله، بل كان شديد الرجاء لله تعالى في أن يرزقه الولد. استجاب الله دعاءه وتحقق رجاؤه، وفي هذا عبرة للمؤمنين ألا يقنطوا من رحمة الله تعالى، وأن يحسنوا الظن بالله، وأن يلزموا الدعاء مع الأخذ بأسباب التوكل على الله عز وجل. اللهم ارزقنا حسن الظن بك، وأعنا على حسن التوكل عليك.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن: الحياة الطيبة.
2: الحياة الطيبة، برنامج عن السعادة، مفهومها وأسبابها وطرق تحصيلها وبثها.
1: الحياة الطيبة مع الأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، يأتيكم غدا عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن: هدايات من الحديث الشريف.
2: هدايات الحديث الشريف، أحاديث نبوية صحيحة منتخبة، نتنعم في أفيائها ونحلق في عليائها.
1: تأملات في هدايات نخبة مختارة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. هدايات من الحديث الشريف مع عبد الرحمن بن صالح العجاجي، يأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الإقراء.
2: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
1: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية.
3: هدى للناس. هدى للناس. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بصاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير ضيف هذا البرنامج الدائم، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، لا زال الحديث يتواصل في تفسير هذه السورة المباركة، سورة الروم. كنا قد توقفنا وإياكم في المجلس الماضي أحسن الله إليكم عند الآية 33 من هذه السورة، عند قول الله عز وجل: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. نستمع إياكم أحبتي في الله لهذه الآية وما بعدها من آيات مباركات من سورة الروم بهذا الصوت الندي، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم. فعطروا أسماعكم بالقرآن الكريم وبما فيه من الذكر الحكيم.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، ونسعد كثيرا بعد أن استمعنا وياكم لهذا الترتيل الطيب المبارك لآيات بينات من سورة الروم بالترحيب من جديد بضيفنا الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير. شيخنا الكريم أحسن الله إليكم، استمعنا قبل قليل لهذا الترتيل المبارك لهذه الآية الكريمة: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ما يتعلق شيخنا الكريم ببيان جهل المشركين وضلال عقولهم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية بما ذكر الله عز وجل من صفاتهم وكذلك أحوالهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. لا زال السياق في أحوال المشركين وأحوال الناس في ذلك الوقت، وذكر هنا جل وعلا صفة من صفات المشركين. قال جل وعلا: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول تعالى ذكره: وإذا مس هؤلاء المشركين الذين يجعلون مع الله إلها آخر ضر، فأصابتهم شدة وجدوب وقحوط، دعوا ربهم، أي أخلصوا لربهم التوحيد وأفردوه بالدعاء والتضرع إليه واستغاثوا به منيبين إليه تائبين إليه من شركهم وكفرهم. يقول: ثم إذا كشف ربهم عنهم ذلك الضر وفرجه عنهم وأصابهم برخاء وخصب وسعة، يقول جل وعلا: إذا جمعتم منهم، يعني إذا جمعتم منهم بربهم يشركون، يقول يعبدون معه الآلهة والأوثان. انتهى كلامه رحمه الله. هذه صفة من صفات المشركين، وهو حال الشدة، يلجؤون إلى الله جل وعلا، وإذا أنعم الله عليهم وفرج عنهم هذه الشدة وكشف عنهم الغمة إذا هم يرجعون إلى شركهم بالله جل وعلا. يقول ابن عطية هنا أيضا: ويلحق من هذه الألفاظ شيء للمؤمنين إذا جاءهم فرج بعد شدة، فعلقوا ذلك بمخلوق أو بحذق آرائهم وغير ذلك، لأن فيه قلة شكر الله سبحانه وتعالى، ويسمى تشريكا مجازا. أيضا هو يقول، وهذا يقع من بعض المؤمنين، وهو أنهم إذا وقعت عليهم شدة لجأوا إلى الله جل وعلا، وإذا أصابهم الفرج بعد الشدة حينئذ يرجعون إلى بعض معاصيهم، وهذا فيه من قلة شكر الله سبحانه وتعالى. نعم،
0: أحسن الله ليكم شيخنا الكريم. أتأمل هذه الآية الكريمة: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ما يتعلق أيضا بتهديد الله عز وجل للمصرين على الشرك والكفر، وأن انبساطهم بنعم الله عز وجل ضرر عليهم، وأيضا هي رحلة مؤقتة سرعان ما تنقضي.
1: نعم، هنا قال جل وعلا: ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قوله ليكفروا بما آتيناهم، يقول ابن جرير، أي ليجحدوا النعمة التي أنعمتها عليهم بكشف عنهم الضر الذي كانوا فيه وإبدال ذلك لهم بالرخاء والخصب والعافية. وقوله فتمتعوا فسوف تعلمون، قال العلماء الأمر هنا للتهديد والوعيد. يقول ابن جرير، يقول: فتمتعوا أيها القوم بالذي آتيناكم من الرخاء والسعة في هذه الدنيا، فستعلمون إذا وردتم على ربكم ما تلقون من عذابه وعظيم عقابه على كفركم به في الدنيا. ويقول ابن كثير رحمه الله، قال بعضهم: والله لو توعدني حارس درب لخفت منه، فكيف والمتوعد هاهنا هو الذي يقول للشيء كن فيكون. ولذلك يحذر المسلم من هذه القضية، وهي أنه إذا أصابته شدة لجأ إلى الله، وإذا أصابته رخاء رجع إلى معاصيه، فليحذر من ذلك تمام الحذر ومن التشبه بالمشركين في أحوالهم. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا قول الله عز وجل: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، بما يتعلق أيضا ببيان أن أولئك المشركين ليس لهم حجة على شركهم.
1: نعم، لو هؤلاء المشركون لو أنزل عليهم من الله سبحانه وتعالى سلطان بين واضح فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. ولذا يقول ابن جرير: أم أنزلنا على هؤلاء الذين يشركون في عبادتنا الآلهة والأوثان كتابا بتصديق ما يقولون وبحقيقة ما يفعلون فهو يتكلم بما كانوا به يشركون؟ يقول: فذلك الكتاب ينطق بصحة شركهم، وإنما يعني جل ثناؤه بذلك أنه لم ينزل بما يقولون ويفعلون كتابا ولا أرسل به رسولا، وإنما هو شيء افتعلوه واختلقوه اتباعا منهم لأهوائهم. ولذا فإن شركهم لا حجة فيه، فلم تنزل عليهم حجة من السماء تؤيد شركهم في الرخاء وإخلاصهم في الشدة، فكان شركهم اتباعا للهوى. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا بيان حال أهل الشرك والكفر في فرحهم بالنعمة وبأسهم وقنوطهم كذلك عند نزول البلاء بهم والشدة.
1: نعم، قال الله جل وعلا بعد هذه الآية: وإذا ذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. يقول ابن جرير بمعنى يقول الله تعالى ذكره: إذا أصاب الناس منا خصب ورخاء وعافية في الأبدان والأموال فرحوا بذلك، وإن تصبهم منا شدة من قحط وجدب وبلاء في الأموال والأبدان بما قدمت أيديهم، يقول بما أسلفوا من سيء الأعمال بينهم وبين الله وركبوا من المعاصي إذا هم يقنطون، يعني إذا هم ييأسون من الفرج، والقنوط هو الإياس. انتهى كلامه رحمه الله. ففي الآية إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله جل وعلا ووفقه، فإن الإنسان إذا أصابته نعمة فرح وبطر وتفاخر على غيره وقال: ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وإذا أصابته شدة قنط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية. قال الله جل وعلا في سورة أخرى: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، أي صبروا في الضراء وعملوا الصالحات في الرخاء، كما ثبت في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير. وفي رواية: لا يقضي الله قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وكل أحد يأخذ من هذا الخلق بقسط، فمنهم المقل والمكثر، إلا من ربطت الشريعة على قلبه وتأدب بأدب الله جل وعلا فصبر عند الضراء وشكر عند السراء ولم يبطر عند النعمة ولم يقنط عند الابتلاء. وقوله جل وعلا بما قدمت أيديهم، أي أن الله يمتحن الأمم ويصيب منهم عند فشو المعاصي وظهور المناكر، وكذلك قد يصاب شخص بسوء أعماله بشيء وحده ويعفو الله عن كثير. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخ الكريم. عند قول الله عز وجل: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ما يتعلق بيان أن سعة الرزق وتضييق الرزق بيد الله عز وجل وله الحكمة البالغة في ذلك.
1: نعم، الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء سبحانه وتعالى لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وكما جاء في بعض الآثار أن من الناس من لا يصلح إلا له الفقر ولو أغناه الله لبطر، ومن الناس من لا يصلح له إلا الغنى ولو فقر لما صبر على هذا الفقر، فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة. ولذلك قال: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فإن بسط الرزق على من بسطه الله عليه، وإن قدر الرزق والتضييق على صاحبه لله سبحانه وتعالى حجة بالغة وحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، فلا يعتبر بذلك إلا المؤمنون. فينبغي للمسلم ألا يقنط من رحمة ربه، وأن يصبر على البلاء، وأن يشكر عند النعماء، وأن يقلع عن السيئات والذنوب التي تمنع الرزق وتكون سببا للمصائب، ويرجو ما عند ربه لتعود إليه الرحمة. نعم.
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم، فآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. ما يتعلق بوجوب إعطاء ذوي القربى حقوقهم من البر والصلة ووجوب كفاية الفقراء وأبناء السبيل في المجتمع الإسلامي المترابط المتكاتف.
1: الله سبحانه وتعالى جعل للمال الذي أعطاك حقا لتزكيه، ولذلك الله جل وعلا هنا قال عند من يعطيه الله جل وعلا ويوسع عليه: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول جل وعلا آمرا بإعطاء ذي القربى حقه، أي من البر والصلة، والمسكين وهو الذي لا شيء له ينفق عليه أو له شيء لا يقوم بكفايته، وابن السبيل وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما يحتاج إليه في سفره، ذلك خير للذين يريدون وجه الله، أي النظر إليه يوم القيامة وهو الغاية القصوى. قال جل وعلا: وأولئك هم المفلحون، يعني في الدنيا وفي الآخرة. ومناسبة هذه الآية بما قبلها أنه جل وعلا لما بين أنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أمر من وسع عليه الرزق أن يوصل إلى الفقير كفايته ليمتحن شكر الغني، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته، لأنه قال جل وعلا: ذلك خير للذين يريدون وجه الله سبحانه وتعالى، وأمر بإيتاء ذي القربى لقرب رحمه، وخير الصدقة ما كان على القريب وفيها صلة الرحم. وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب، فقال لميمونة وقد أعتقت وليدة: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. واختلف في هذه الآية، فقيل إنها منسوخة بآية المواريث، وقيل لا نسخ، بل للقريب حق لازم في البر على كل حال، وهذا القول هو الصحيح. قال مجاهد وقتادة: صلة الرحم فرض من الله. وقيل إن الأمر بالإيتاء لذي القربى على جهة الندب، وقال الحسن: حقه المواساة في اليسر، وقول ميسور في العسر. انتهى من كلام القرطبي بشيء من التصرف. نعم
0: شيخنا الكريم، أيضا قول الله عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما يتعلق شيخنا الكريم باستنباط هذه الأحكام الشرعية من آيات كتاب الله الكريم في جواز إهداء الهدية رجاء الثواب الدنيوي عليها، ولكن لا ثواب عليها في الآخرة.
1: نعم، يقول ابن كثير موضحا هذا، أي من أعطى عطية يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم فهذا لا ثواب له عند الله. بهذا فسره ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وعكرمة ومحمد بن كعب والشعبي، وهذا الصنيع مباح وإن كان لا ثواب فيه، إلا أنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، قاله الضحاك واستدل بقوله: ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطاء تريد أكثر منه. قال الألوسي: وعليه، فتسميتها ربا مجاز لأنها سبب للزيادة، وقيل لأنها فضل لا يجب على المعطي. وقول فلا يربو عند الله، أي لا يكثر عند الله، بمعنى أنه لا يثاب عليها. نعم
0: شيخنا الكريم، قبل قليل حينما قرأنا هذه الآية الكريمة: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، هل نستدل من هذه الآية الكريمة بتحريم أكل الربا؟
1: نعم، استنبط بعض المفسرين ذلك، ويؤيده قوله جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ويكون المعنى ما أعطيتم من أموالكم على وجه الربا فلا يزكو عند الله جل وعلا، وما آتيتم من الصدقات فهو الذي يزكو عند الله وينفعكم. قال ابن عطية: ويحتمل أن يكون معنى هذه الآية النهي عن الربا في التجارات لما حض عز وجل على نفع ذوي القربى والمساكين وابن السبيل. اعلم أن ما فعل المرء من ربا ليزداد به مالا وفعله ذلك إنما هو في أموال الناس، فإن ذلك لا يربو عند الله ولا يزكو، بل يتعلق فيه الإثم ومحق البركة. وما أعطى الإنسان من زكاة تنمية لماله وتطهيرا يريد بذلك وجه الله تعالى، فذلك هو الذي يجازى به أضعافا مضاعفة على ما شاء الله له سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذه الآية تتضمن التحذير من الربا وتحث على الصدقة والمبادرة فيها. وفيها أيضا يعني مثل ما أشرت أن مضاعفة الصدقات التي يراد بها وجه الله لقوله وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله، يعني وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة وإنما تقصدون بها ما عند الله جل وعلا. وهذا ينبه على أهمية الإخلاص ووجوبه في إعطاء الزكاة وغيرها من الأعمال. قال جل وعلا في هذه الآية فأولئك هم المضعفون، يعني الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء، فيعطون بالحسنة 10 أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. جاء في الحديث الصحيح من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب فإن الله جل وعلا يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل، يعني أن هذه الصدقة تكبر عند الله جل وعلا كما يكبر صغار الخيل. نعم
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا هذه الآية العظيمة التي فيها إبطال الشرك والتنديد كذلك بالمشركين وبيان جهلهم وضلال عقولهم، نسأل الله عز وجل السلام والعافية. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ما يتعلق شيخنا الكريم بإبطال الشرك والتنديد بالمشركين وبيان جهلهم وضلال عقولهم كما جاء في كتاب الله الكريم استنادا على هذه الآية الكريمة؟
1: نعم، ما سبق من ذكر المشركين وأنهم يلجؤون إلى الله في الشدة وينسونه جل وعلا في الرخاء، كأنه قال جل وعلا اعلموا أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، فقال الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ففي هذه الآية يقول جل وعلا للمشركين به يعرفهم قبح فعلهم وخبث صنيعهم، الله أيها القوم هو الذي لا تصلح العبادة إلا له ولا ينبغي أن تكون لغيره، هو الذي خلقكم ولم تكونوا شيئا ثم رزقكم وخول لكم ولم تكونوا تملكون قبل ذلك شيئا، ثم هو يميتكم من بعد أن خلقكم أحياء ثم يحييكم من بعد مماتكم لبعث يوم القيامة. قال هل من شركائكم ما يفعل من ذلكم من شيء؟ هل من آلهتكم وأوثانكم التي تجعلونها لله في عبادتكم إياه شركاء من يفعل من ذلكم من شيء؟ فيخلق أو يرزق أو يميت أو ينشر أو يحيي. وهذا من الله تقريع لهؤلاء المشركين، والمعنى أن شركاءهم لا يفعلون شيئا من ذلك، بل الله جل وعلا هو المستقل بالخلق والرزق والإحياء والإماتة، ثم يبعث الخلائق يوم القيامة، ثم برأ نفسه تعالى ذكره عن الفرية اللي افتراها هؤلاء المشركون عليه بزعمهم أن آلهتهم له شركاء. قال جل ثناؤه سبحانه وتعالى أي تنزه الله وبرئ وتعالى علوا عما يشركون، يقول عن شرك هؤلاء المشركين. انتهى كلام الطبري بشيء من التصرف. نعم
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ما يتعلق شيخنا الكريم ببيان أن سبب كثرة المصائب في البر والبحر هي ذنوب بني آدم ومعاصيهم، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية.
1: هذه الآية عظيمة جدا، تنبه إلى سنة من السنن الكونية العظيمة، وأن الكون مرتبط بأفعال بني آدم، وهذا ذكر في القرآن الكريم في مواضع كثيرة مختلفة. يقول ابن القيم رحمه الله هنا ونزل هذه الآية على أحوال العالم وطابق بين الواقع وبينها، وأنت ترى كيف تحدث الآفات والعلل كل وقت في الثمار والزرع والحيوان، وكيف يحدث من تلك الآفات آفات أخرى متلازمة بعضها آخذ برقاب بعض، وكلما أحدث الناس ظلما وفجورا أحدث لهم ربهم تبارك وتعالى من الآفات والعلل في أغذيتهم وفواكههم وأهويتهم ومياههم وأبدانهم وخلقهم وصورهم وأشكالهم وأخلاقهم من النقص والآفات ما هو موجب أعمالهم وظلمهم وفجورهم، إلى أن قال: فإن الله جل وعلا بحكمته وعدله يظهر للناس أعمالهم في قوالب وصور تناسبها، فتارة يقحط بقحط وجد، وتارة بعدو، وتارة بأمراض عامة، وتارة بهموم وآلام وغموم تحضرها نفوسهم لا ينفكون عنها، وتارة بمنع بركات السماء والأرض عنهم، وتارة بتسلط الشياطين عليهم تؤزهم إلى أسباب العذاب أزا لتحق عليهم الكلمة وليصير كل منهم إلى ما خلق له، والعاقل يسير بصيرته بين أقطار العالم فيشاهده وينظر مواقع عدل الله جل وعلا وبحكمته. وفي المقابل الإيمان والتقوى واكتساب الخير سبب لصلاح البر والبحر والعباد والبلاد، كما قال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فالجزاء من جنس العمل. قال جل وعلا: وليذيقهم بعض الذي عملوا، أي ليصيبهم بعقوبة بعض أعمالهم التي عملوا ومعصيتهم التي عصوا، فيبتليهم ربهم جل وعلا بنقص الأموال والأنفس والثمرات اختبارا لهم ومجازاة على عمل صنيعهم، لعلهم يرجعون عن المعاصي وينيبون إليه بالتوبة، كما قال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. النتائج مرتبطة بأفعال بني آدم، فمن كان مع الله كان الله معه، ومن ابتعد عن الله فلا يلومن إلا نفسه. نعم،
0: شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور فالح بن محمد الصغير هذا الحديث المبارك وإقامة هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوت وكريم المتابعة. دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الحجر والنحل.

إلهاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح

الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينةً

الصعيد فخر عليهم السقف من فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول

أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير.

من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.

بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم

كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي الحجر والنحل.
2: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن جسر القلوب.
2: جسر القلوب، تتآلف القلوب وتسعد وتنسجم حينما بحبل الله تعتصم، لتحيا هانئة بحبه وتبعث متفيئة بظله يوم لا ظل إلا ظله.
1: برنامج يتناول العلاقات الإنسانية، سماتها وآدابها وطرق رعايتها وتحسينها. جسر القلوب مع الدكتور فيصل بن سعود الحليبي، يأتيكم الثلاثاء عند 3:00 عصراً.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام المجدد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات. قوله قل تعالوا، الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم، وتعالوا أي أقبلوا وهلموا، وأصل تعالوا من العلو وهو ارتفاع المنزلة، فكأن الداعي دعا إلى ما فيه الرفعة والشرف وأن تعلو مكانه وترتفع إليه. وقوله ما حرم ربكم عليكم، هذا يشمل جميع المحرمات القولية والفعلية من ترك واجب أو فعل محرم. وقوله ما حرم ربكم ولم يقل ما حرم الله، لأن الرب هنا أنسب، لأن الرب له مطلق التصرف في المربوب والحكم عليه بما تقتضيه حكمته. ثم قال عز وجل ألا تشركوا به شيئا، أي أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي، فيشمل اليسير والكثير والأصغر والأكبر. والشرك نوعان، أكبر وأصغر. فالشرك الأكبر كل شرك أطلقه الشارع وهو يتضمن خروج الإنسان عن دينه، كما لو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى كالدعاء والذبح والصلاة والمحبة ونحوه، فهذا النوع من الشرك لا يبقي مع صاحبه من التوحيد شيء، وهو المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله أن يسميها عبادة أو أن يسميها وسيلة أم غير ذلك، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها لا بألفاظها ومبانيها. وأما الشرك الأصغر فهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك ولا يخرج من الملة، فجميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك الأكبر هي شرك أصغر، كالغلو في المخلوق والحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. ثم قال عز وجل وبالوالدين إحسانا، أي أتلو عليكم الأمر بالإحسان للوالدين وهما الأم والأب، برا بهما بالقول والفعل والمال. فالإحسان إليهما بالقول يكون بالأقوال الكريمة، وقل لهما قولا كريما، فيخاطبهما باللين واللطف لا بالشدة والعنف، حتى لو رآهما على معصية فلا ينهرهما ولكن يرشدهما باللطف واللين. والإحسان بالفعل أن يخدمهما بقدر ما يستطيع حتى لو بلغا الكبر وهرما وهذرا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. والإحسان إليهما بالمال أن يبذل من ماله لوالديه ما يحتاجان إليه، طيبة به نفسه، منشرحا به صدره، غير متبع له بمنة، بل يبذله ويرى أن المنة لهما في قبوله. وبر الوالدين يكون في حياتهما وبعد مماتهما، وذلك بالدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي أسيد الساعدي قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، أي صلة الأقارب الذين لا صلة لك إلا بهما. وقوله: وإكرام صديقهما، فإذا كان الرجل صديقا لأبيك أو كانت المرأة صديقة لأمك فإنك تكرمها، وإكرامك لهما من برك بأبويك بعد موتهما. والحاصل أن بر الوالدين يكون بكل قول أو فعل يحصل به منفعة للوالدين أو سرور لهما، فإن ذلك من الإحسان، وإذا وجد الإحسان انتفى العقوق. ثم قال عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم، بعد أن ذكر سبحانه وتعالى حق الأصول ذكر حق الفروع. والأولاد هنا يشمل الذكر والأنثى، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: من إملاق، من للسببية، أي بسبب الإملاق، والإملاق هو الفقر. وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، أي يقتلون أولادهم، إما خوف العار أو خشية الافتقار. وقد دل على الأول وهو خوف العار قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أي ممتلئ حزنا، يتوارى من القوم، أي يختفي عنهم، ويقول في نفسه: أيمسكه على هون، أي أيترك البنت على ذل وهوان وإهانة، أم يدسه في التراب؟ وهذه هي الحال الثانية، قال الله تعالى: ألا ساء ما يحكمون. وقد دل على الثاني وهو قتل الأولاد خشية الافتقار قوله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ففي آية الأنعام بدأ الله تعالى برزق الوالدين، لأن الفقر حاصل وواقع، فبدأ بذكر الوالدين اللذين أملقا وافتقرا. وأما في آية الإسراء فبدأ سبحانه وتعالى برزق الأولاد قبل الوالدين، لأن الفقر غير واقع ولكنه متوقع، فهما غنيان لكنهما يخشيان الفقر. ثم قال عز وجل: نحن نرزقكم وإياهم، أي أنكم إذا أبقيتموهم فإن الرزق لن يضيق، فالرازق هو الله تعالى. ثم قال عز وجل: ولا تقربوا الفواحش. الفواحش جمع فاحشة، وهي الذنوب العظام المستفحشة. وقوله ولا تقربوا الفواحش، ولم يقل لا تأتوا الفواحش، لأن النهي عن القرب أبلغ من النهي عن الإتيان، وذلك أن النهي عن القرب نهي عنها وعما يكون ذريعة إليها. وقوله ما ظهر منها وما بطن، أي ما عظم فحشه وما كان دون ذلك، لأن الفواحش ليست على حد سواء، وهو شامل أيضا لما أظهره الإنسان، كما لو فعل المعصية جهرا، وما أسر به كما لو فعل المعصية سرا. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على هذه الآية الكريمة. أسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
1: شرح كتاب التوحيد.
2: شرح كتاب التوحيد،
1: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور سامي ابن محمد الصقير، تنفيذ
3: وليد بن عبد الرحمن النومان. نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماذني من سورة ياسين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد المازني من سورة ياسين.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن قضيبا من أراك. أخرجه مسلم.
2: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم.

0: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سور لقمان والسجدة والأحزاب.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:00 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
5: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10:00
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
9: البيان القرآني.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: برنامج البيان القرآني،
8: رحلة في روائع البيان الإلهي
9: وعجائب الأسلوب القرآني.
10: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
9: البيان القرآني.
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
11: الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحق المبين، والصلاة والسلام على محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها أسلوبا بلاغيا من أساليب العربية شاع استعماله في البيان القرآني. لو سألتك أخي الكريم عن هاتين الجملتين، الجملة الأولى الله إله، والجملة الثانية لا إله إلا الله، هل هما بمعنى واحد أو أن بينهما فرقا؟ كلا الجملتين تثبتان الألوهية لله جل جلاله، لكن جملة الله إله لا تنفي ألوهية غيره، بينما جملة لا إله إلا الله تنفي ألوهية ما سواه. إن الجملة الثانية لا إله إلا الله جاءت بأسلوب يتضمن أمرين، النفي والإثبات، وهذا ما يسمى بأسلوب القصر الذي يفيد تخصيص شيء بشيء ونفيه عما سواه. ويأتي هذا الأسلوب بعدة طرق، منها ما وضعته العرب لهذا الأسلوب، بحيث لو جاء هذا الطريق في أي سياق فلا يفهم منه إلا القصر. ومن الطرق ما لم تضعه العرب للقصر، ولكن قد يفيد القصر أحيانا بحسب سياق الكلام. ومن الطرق الموضوعة للقصر الاستثناء والنفي، وهو كثير في القرآن، وكثيرا ما يأتي فيما يجهله المخاطب أو ينكره أو يشك فيه أو ما هو بمنزلته، كقوله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فجاء القصر هنا بطريق النفي بعد الاستثناء، وما من إله إلا إله واحد. ثم قال سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. وكقوله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فجاء القصر هنا بهذا الطريق، الاستثناء بعد النفي في قوله لا إله إلا هو. ومن الطرق الموضوعة للقصر إنما، وكثر في القرآن ويأتي كثيرا فيما هو معلوم ومتقرر لدى المخاطب أو فيما ينبغي ألا يكون مجهولا لغرض من الأغراض، كقوله سبحانه: فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. فقصر مهمة النبي صلى الله عليه وسلم على البلاغ دون الهداية فإنها لله، وهذا تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بوظيفته حتى لا يحزن. وكقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فقصرت هذه الأربعة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام على كونها رجس، أي خبث وقبح من عمل الشيطان، وجاء هذا القصر بالخبر المعلوم تمهيدا للأمر باجتنابها. وكقوله عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، فقصروا أنفسهم على الإصلاح في مقابل الإفساد على وجه الادعاء، واستعملوا القصر بإنما وكأن الإصلاح صفة معروفة فيهم، وهذا من خبثهم. ومن الطرق الموضوعة للقصر الواردة في القرآن العطف بلكن وبل، كقوله سبحانه: فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، فقصر عبادته على الله في مقابل غير الله تعالى. وكقوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فقصرهم على الحياة في مقابل الظن بأنهم أموات. ومن الطرق تقديم ما حقه التأخير كتقديم المفعول به، أو تقديم الخبر وهو ظرف أو جر مجرور على المبتدأ، فإنه يفيد في بعض السياقات القصر. ومن ذلك قوله سبحانه: بل الله فاعبد، أي لا تعبد إلا الله. وكقوله: ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير، أي أن ملك السماوات والأرض لا يكون إلا لله وحده، وأن المصير والمرجع إليه وحده. ومن الطرق تعريف طرفي الجملة وهما المبتدأ والخبر، أو ما أصلهم المبتدأ والخبر، فيفيد هذا الطريق القصر في بعض الأحوال، كقوله سبحانه: وهو العلي العظيم، أي له وحده كمال العلو والعظمة. وكقوله سبحانه: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، أي لا فوز أعظم من هذا الفوز بلغنا الله إياه. وقد يأتي ضمير الفصل مع تعريف الطرفين لتأكيد القصر، كقوله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالضمير هو الذي جاء بين الاسم والخبر يسمى ضمير فصل، ويفيد هنا التأكيد. وقد يفيد القصر كقوله سبحانه: وأنه هو أمات وأحيا، أي أن الإماتة والإحياء من الله وحده. وكقوله: وإن ربك هو يحشرهم، أي لا يحشرهم أحد غيره. ويأتي القصر على صور متنوعة بحسب ما يقتضيه المقام، فقد تأتي جملة القصر بتخصيص المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتعداه إلى غيره، كإثبات الألوهية لله وحده ونفيها عن غيره، كقوله سبحانه: الله لا إله إلا هو، وهذا قصر حقيقي تحقيقي، لأن المنفي عام لا وجود له في الواقع، فالعبودية الحقة لا تكون لغير الله تعالى أبدا. وقد لا يكون المنفي عاما، لكن المتكلم ينزل ما عدا المقصور عليه منزلة المعدوم مبالغة في شأن المقصور عليه. فلو قلت في موقف ما: لا كريم إلا سعد، فإنك حصرت الكرم على سعد دون غيره، مع أنك تعرف أن الكرماء كثير، لكن هذا القصر جاء كناية عن بلوغ سعد منزلة عالية في الكرم، وليس المقصود نفي الكرم عن غيره في الواقع. ومثل هذا النوع من القصر كثير في القرآن، ويسمى قصرا حقيقيا على سبيل المبالغة والتجوز. ومن أمثلته قول الله تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون، والقصر هنا بتعريف الطرفين، وألف الفاسقون لاستغراق الوصف وكماله، ومع أن الله أثبت الفسق لغيرهم كالذين يرمون المحصنات والذين يحكمون بغير ما أنزل الله وغيرهم، ولكن في هذا الموضع قصرهم على صفة الفسق مبالغة في تمكن هذه الصفة منهم، حتى كأن الفسق فيهم وحدهم. وكقوله سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فقصرت خشية الله على العلماء العارفين به وبصفاته، مع أن في غيرهم من يخشاه، لكن هذا القصر أفاد تعظيم العلم بالله وبيان أهميته في تحقيق الخشية التامة لله جل جلاله. وكلما كان المرء أكثر علما بالله كان له أعظم خشية، وقد يأتي القصر بتخصيص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء معين لا إلى كل ما عداه، نحو أن أظن أن محمدا كاتب فيصحح لي صاحبي فيقول محمد شاعر لا كاتب، فقصر محمدا على صفة الشعر بالنسبة إلى الكتابة وليس بالنسبة إلى سائر الصفات والأعمال. ومما ورد منه في القرآن قوله سبحانه فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ، فقصر النبي صلى الله عليه وسلم على صفة البلاغ ليبين له في هذا المقام أنه ليس برقيب عليهم ولا بمسيطر وليس عليه هدايتهم. ومن ذلك قوله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول، فقصر عيسى على صفة الرسالة لينفي دعوى ألوهيته وليس في ذلك نفي لبقية صفاته. ويأتي القصر في القرآن لعدة أغراض كالتأكيد والتعظيم والترهيب وتصحيح المفاهيم والرد على المخالفين مع الإيجاز، ومن تدبر هذا الأسلوب في القرآن يجد هذه الأغراض وغيرها. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني،
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الأنفال.

الله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا

بكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة الأنفال. الدموع نظام متكامل صممه الخالق لحماية العين وترطيبها وتنظيفها، فهي ليست مجرد وسيلة تعبير عن المشاعر، بل لها فوائد طبية مذهلة تجعلها إحدى آيات الإبداع الإلهي في جسم الإنسان. تنتج الدموع من الغدة الدمعية الموجودة فوق العين، وتسير عبر قنوات دقيقة لتوزيعها على سطح العين، مما يحافظ على رطوبتها ويمنع الجفاف الذي قد يؤدي إلى تلف القرنية. ويتكون السائل الدمعي من ثلاث طبقات رئيسة. الأولى الطبقة المخاطية، تساعد على التصاق الدموع بسطح العين ومنع جفافها. والثانية الطبقة المائية، وتحتوي على إنزيمات مضادة للبكتيريا مما يحمي العين من الالتهابات. والثالثة الطبقة الدهنية، تمنع تبخر الدموع بسرعة وتحافظ على استقرار الرؤية. والأعجب من ذلك أن هناك أنواعا مختلفة من الدموع، مثل الدموع العادية التي تحافظ على ترطيب العين، والدموع الانعكاسية التي تخرج عند التعرض لمهيجات كالدخان، والدموع العاطفية التي تفرز عند التأثر النفسي، والتي أثبتت الدراسات أنها تحتوي على هرمونات تساعد في تخفيف التوتر. إن نظام الدموع دليل على إبداع الله في خلق الإنسان، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: وقفات مع دعاء الأنبياء.
2: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام أنه دعا ربه في هذه الآيات:
3: قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو

كان يعقوب عليه السلام نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وكان له 12 ولدا، منهم يوسف عليه السلام الذي أحبه حبا شديدا وتملك قلبه، ولم يستطع يعقوب إخفاء هذه المحبة لولده يوسف، لذلك أضمر إخوته الشر ليوسف.

0: إيمانه بوعد الله تعالى، وكل ما لامه أبناؤه في ذكره ليوسف وحزنه عليه يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فسمع الله شكواه وحفظ ابنه يوسف ومكنه في الأرض حتى أصبح عزيز مصر، ورد إلى يعقوب بصره وجمعه بابنه يوسف. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورة التوبة.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله من سورة التوبة.

0: قام
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة الروم حتى سورة الأحزاب.

0: صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف، من سورة الروم حتى سورة الأحزاب.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة البقرة.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وعن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها. وكان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة فقال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. رواه البخاري. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الحسن من سورة الزخرف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.